علشان يشبهلك، علشان يشبهلك يا حبيبتي، علشان يشبهلك حبيبتي.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: علي الفولتوس كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: هيس مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: هاي إيجيبت it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط راس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو علي صوت واخلع البكرة
2: This is Tiesto on Energy Egypt
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل هايبر وخرج

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك،
1: انستغرام، واكس،
2: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt. البرنامج اللي جاي اصحى بأنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل، صباح السعادة، صباح اللذاذة والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم دلوقتي حالا، وانا هكون معاكم على مدار الساعتين الجايين. انا باسم كميل، سارة النهاردة مش هتكون موجودة معانا، لكن انا هكون موجود معاكم من دلوقتي لحد الساعة 10 الصبح. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين، اخباركم ايه النهاردة؟ يوم الاثنين، يوم 5 أكتوبر 2026، وإن شاء الله يبقى يوم حلو جدا جدا جدا علينا كلنا النهاردة. يعني إن شاء الله كده نقضي يوم مع بعض حلو، نصحصح ونفوق مع بعض. وعايز أعرف منكم طبعا أنتوا فين وبتعملوا إيه وأخبار المود إيه؟ هل صحيين مفوقين ومنعنشين زي حالاتي؟ أنا الحمد لله نايم كويس وصحي فايق وكل طاقة وحيوية ونشاط. أنتوا بقى زي ولا عكسي؟ قولوا لي من على رقم الاسماس 92 10. قولوا لي المود بتاعكم النهاردة كمان رايح على فين. طبعا كده كده اتفق انه لما اي حد فينا بيكون لوحده ما تسيبوناش يا جماعه كده، نكلم حته الحديده لوحدنا وصبحوا علينا وقولوا لنا بتعملوا ايه وانتوا فين دلوقتي حالا وجاهزين ولا لا للشغل او المدارس او الجامعات. هل انتوا وصلتوا ولا لسه في السكه؟ هل في زحمه ولا الطريق ماشي تمام؟ كل دي حاجات بنحب نعرفها منكم كده في بدايه الحلقه، علشان كمان بالاخص لو في زحمه في اي حته نقول للناس علشان يتجنبوا المناطق الزحمه او يسلكوا طرق بديله. وطبعا النهارده انا محضر لكم حاجات كتيره جدا هنعملها مع بعض في الحلقه، منهم الفزوري، منهم مواضيع هنتكلم فيها مع بعض، ممكن نلعب كمان مع بعض النهاردة مين عارف. فعلشان كده جهزوا نفسكم علشان ان شاء الله حلقة النهاردة تبقى حلوة جدا جدا جدا. يلا كله يلحق بقى ويقول لي عايز يسمع ايه النهاردة، لان اللي بيطلب الاول بيتسمع الاول، وكل ده عملوه من خلال رقم الرسائل 92 10. انا جيت اهو ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة من اصحاب انرجي.

مرة كمان صباح الفل والسعادة والجمال عليكم يا أحلى ناس في الدنيا كلها. عايز صباح على عمرو مانشستر اللي عايز يسمع صباح الخير يا باسم. عايز أسمع منير إيديا في جيوبي جهزت وهتشتغل يا حبيب قلبي. في كمان صباح الخير عليكم يا أصحابي. عايز أسمع أغنية نيت وش بتاع تامر حسني ده فهمي من عنا الاثنين يا فهمي وصباح الفل عليك. في كمان طنطاوي محمد طنطاوي صباح الهنا والسعادة على أصحابي باسم وسارة يومكم مليء بالسعادة وأنت كمان يا طنطاوي. حسن رمزي ده أحلى يوم في حياتي يا باسم لما بسمعك. الله عليك يا حسن يا رمزي صباح الفل عليك يا حبيب قلبي. سماسيمو صباح الخير يا بسومي. المود مش حلو الصراحة أتمنى اليوم يعدي كويس وما يحصلش حاجة تقفلني وعايز أسمع عمرو دياب وأنا أنا معاك. بصي هو في فرق ما بين أغاني عمرو دياب وأنا معاك وأغنية أنا معاك فحددي لي لو سمحتي انت عايزه ايه بالظبط وانا اشغله لك. الاثنين موجودين فحددي انت عايزه انهي واحده فيهم واشغله لك وان شاء الله اليوم النهارده يبقى حلو ما يحصلش اي حاجه تقفلك خالص وتفائلي كده تفائلي ان شاء الله اليوم يبقى حلو. المهندس جهاد نبيل بيقول صباح الفل يا باسم عايز اسمع حاجه للكينج منير جهزت برضو وهتشتغل. في كمان مين بيقول ايه اوبا ده في ناس كتير. حبايب قلبي لما اقول لكم ما تسيبونيش اكلم الحديده لوحدي يعني بتظهروا وتبانوا بزياده يعني في سرب من الرسائل. صباح الفل عايز اسمع اغنيه بحر الغد ده رقم اخر 441. طنطاوي باسم فين الفزورة بس بلاش حاجات يوم الخميس ممكن اغنية زي الغاجر يعني ادور لك عليه. انا احنا بنلعب الاغنية دي كتير. مش عايز تسمع حاجة تانية لشرنوبي ولا عايز زي الغاجر اشغلها لك برضو؟ لو عايز اشغلها لك مفيش اي مشاكل بس حاسس احنا بنلعبها كتير فممكن نلعب حاجة تانية لشرنوبي. بس حاضر من عنايا الاثنين والفزوريز بقى انتوا حظكم معرفش. سارة ابل بونجور شغالي تراك لوني لبلاك تيما او اغنيه ريد فلاج. حاضر من عنايا الاثنين. صباح النشاط والحيويه يا باسم يومك حلو ان شاء الله. انا رايحه الشغل ومتاخره. صلاح سالم من المطار العباسيه زحمه قوي. طب يا جماعه ديكوا سمعتوا رقم اخره 576 بيقول صلاح سالم من المطار العباسيه زحمه قوي فخلي بالكوا. صباح الفل وان شاء الله يومك يبقى حلو وعادي لو الدنيا مقفوله يبقى الناس كلها توصل متاخره فتمام يعني ما فيش مشاكل. جود مورنينج انا نزلت العيال واوف تو ورك ممكن نشغل حاجه لعايدة الايوبي ويشينج ايفريون ا جريت داي. دي هايدي صباح الفل عليك يا هايدي. طيب النهارده ان شاء الله يوم حلو علينا كلنا وشكرا لكل الناس اللي بتبعت لي سرب من الرسائل عشان ما سيبونيش اكلم لوحدي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوم حلو جدا جدا جدا علينا كلنا. وبصوا بقى الاغاني اللي بتطلب الاول بس اسمعها لكم الاول. واول اغنيه طلبت معانا النهارده هي تامر حسني احمد شيبه دياب ومصطفى حجاج ميت وش طلبت من فهمي. يلا بينا نسمعها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
2: الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد.
1: طيب انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي، وصباح الفل عليكم يا احلى ناس في الدنيا كلها. وعايز اصبح برضو على مين تاني؟ ناس كتير قوي بيبعتوا عايزين يسمعوا. سمسيمو بتاكد لي بتقولي لا انا عايز اسمع انا معاك، اللي هي من الالبوم الاخير، جهزت وهتشتغل يا سمسيمو. ممكن فزورة من اختنا فاطمه. يا فاطمه ظهري وباني، طيب فوازيرك بقت تطلب اهو دلوقتي من حسن رمزي. فلو انتي بتسمعي وصحيه دلوقتي ومفوقه وبتسمعي البرنامج، لو عندك فزوره ابعتي لي على 9210 او على الانستجرام زي ما دايما بتعملي علشان اقولها للناس. النهارده هاجل الفزوره شويه عشان عندي حاجات ألذ واعتقد الاقي احلى كده نتكلم فيها وتغيير برضو. عمرو الوكيل صباح الفل يا باسم، وانت مش لوحدك كده كده، بس برضو طمنا على ساره. ساره زي الفل، ساره زي الفل، ما فيهاش اي حاجه، بس هي واخده النهارده اجازه. في كمان شوشاتة بتقول بونجور باسم، نورت صباحنا، ميرسي يا شوشاتة. صباح الفل يا باسم، عاوزين نلعب النهارده لو ممكن، وبليز لو ساره مش اجازه النهارده. ايه ولو ساره مش اجازه النهارده وما تنساش الفزوره كالمعادات. حاضر يا احمد يا سعدي، مش فاهم قوي الجزء بتاع ساره اللي في النص، بس تمام. ايه ده، صباح الفل. لا هلا رمزي.

بعت رسالة لحد تاني خالص. لا الراديو الغلط ده، الراديو الغلط. يا هلا يا رمزي، صباح الفل يا حلو. شعب التجمع الخامس عزمك على بسبوسة وشاي بلبن. ياسمين صباح الفل عليك. بس انا بعمل دايت يا ياسمين، يعني ممكن هشرب الشاي بلبن بس يعني البسبوسة هسيب لكم منابي هديهولكم انتوا. تمام صباح الفل، بس انا جاهز. في كمان مصطفى، في فريق ايه ده، انا مش فاهم برضه يا مصطفى الرسالة بتاعتك، لكن يعني حاول تشرح لي كده عشان اعرف اقراها لكم. طيب بمناسبه بقى الاخبار المهمه اللي لازم نعرفها مع بعض النهارده، زي ما قلنا خلاص ان يوم الجمعه يوم الخميس الجاي هيكون اجازه بدل بكره 6 اكتوبر، فهيكون لونج ويكند خميس جمعه سبت يوم 8 و9 و10 اكتوبر. وعايز اقول لكم ان خلاص البنك المركزي اعلن انه يدي جميع البنوك العامله في مصر اجازه رسميه بمناسبه ذكرى عيد القوات المسلحه انتصارات 6 اكتوبر، والاجازه هتكون هتبدا يوم الخميس 8 اكتوبر وهتخلص او العمل هيرجع تاني يوم الاحد 11 اكتوبر. فلو اي حد عنده مشاوير مهمه للبنوك خلصوها النهارده او بكره او بعده بالكتير، لان يوم الخميس البنوك اجازه. النهارده في يوم عالمي عجبني قوي وقلت لازم ابدا بيه الحلقه الصراحه، النهارده يوم 5 اكتوبر 2026 وهو do something nice day. هو يوم علشان يشجع نشر اعمال الخير والتصرفات الطيبه البسيطه اللي بتفرح القلوب وبتقرب الناس من بعضها. فلو النهارده يعني اليوم do something nice day، ايه الحاجه اللذيذه او ايه الحاجه الحلوه اللي انتوا ممكن تعملوها مع حد من الناس اللي حواليكوا، اذا كانوا في المدرسه في الجامعه في الشغل في العيله في الاصحاب، فايه الحاجه الحلوه اللي انتوا ممكن تعملوها؟ تعالوا كده ندي افكار لبعض، علشان اللي نفسه يعمل حاجه حلوه لكن ما عندوش افكار، ندي افكار لبعض النهارده كده على الهوا، وابعتوا لي قولوا لي على 9210. يوم لذيذ قوي يعني بيشجع الناس اللي هي تبقى لذيذه مع بعض، تبقى لطيفه مع بعض، ونعمل ومش بس نبقى لزاز ولطاف ونضحك في وش بعض وخلاص، لكن لا نعمل حاجات حلوه للناس اللي حوالينا. ف تعالوا كده نقول شوية أفكار على الهواء، اللي عنده حاجة يبعتها لي على 9210، واللي عايز يتكلم معايا في الموضوع برضو كلموني على 38-35-177 أو 178. Do something nice day، تعالوا النهاردة كل واحد فينا يعمل حاجة حلوة لحد غير نفسه، مش فارقة بقى تختار مين، ابنك بنتك مامتك باباك حد معك في الشغل جارك صاحبك أي حد ما تعرفوش أصلاً. فتعالوا نطلع افكار مع بعض، يلا بينا لحد ما نسمع الاغنيه الجايه اللي هي الكينج محمد منير ايديا في جيوبي.

طيب على طول نطلع على رقم الرسائل نشوف المستمعين قالوا ايه. حد عايز يسمع اغنية بحر الغدر؟ هشغلها لك صدقني جهزت وهتشتغل. اعتقد هي عايم في بحر الغدر بتاعت احمد عزت وعلي سمارة ويعني كذا حد، صح ولا انا بيتهيألي؟ يعني لو هي دي تمام هشغلها لك، لو غيرها انا دورت ما لقيتش غير دي الصراحه. صباح الفل يا صديقي ده حواش، صباح الفل عليك يا صلاح الدين، صباح الفل يا باسم. عايز اغنيه حلوه كده بمناسبه اني مسافره للهند. ايه ده؟ عايزه اغنيه حلوه كده بمناسبه اني مسافره الهند. ناري نارين لهشام عباس. ايه ده؟ الله، انا طول عمري نفسي اسافر الهند. لا انبسطي قوي. سافره شغل ولا فسحه؟ قولي لنا كده يا صلاح الدين، علشان لو فسحه اتصوري كتير بقى ونزلي ستوريز كتير وابعتي لنا علشان نتفرج وانتي في الهند، نبقى معاكي كده. صباح الفل يا باسم. ابني مصطفى في فريق 2014 لهاندبول، عنده ماتشات النهارده وعايزكم تدعوا له بقى. ايوه كده، الرساله جت كامله عشان افهمها. طب يا مصطفى جود لك ان شاء الله وتكسر الدنيا وكل الماتشات اللي تلعبها النهارده تفوز فوز ساحق انت والفريق بتاعك ان شاء الله. صباح الفل يا باسم. انا ممكن اجيب كنا بقى النهارده بنتكلم عن او لسه بنتكلم عن النهارده في يوم عالمي اسمه do something nice day، او اعمل حاجه حلوه. اليوم انك تعمل حاجه حلوه لحد غير نفسك. فبقول لكم تعالوا كده نطلع افكار لبعض علشان لو في حد بجد عايز يعمل الموضوع ده يكون بيعمله. ففي فاطمه ظهرت. فاطمه صباح الفل. تقول صباح الفل يا باسم، انا ممكن اجيب ليهم قهوه. لمين بقى تجيبي؟ لمين بالظبط قهوه؟ حد من اهلك ولا الناس اللي بيشتغلوا معاكي ولا مين بالظبط اللي تجيبي له قهوه؟ فحددي وقولي لنا اكتر. وبعت لك فزورتين في اللذيذ على الانستا. شكرا يا فاطمه، هشوفهم ولو في حاجه منهم حلوه اكيد هقولها على الهوا. في صباح الخير يا باسم. ممكن ده محمد كمال من المنصوره، صباح الفل عليك يا محمد كمال. في كمان حد من الابلكيشنز بتاعه العربيات يعني بعت لي، مش عايز اقول اسم الابلكيشن عشان ما يبقاش اعلان، بعت لي بيقول لي انا النهارده عملت حسابي اول ما انت قلت الموضوع ده فكرت شويه وقررت ان انا هخش اي بنزينه اجيب ازايز ميه كتير واجيب اللي هو الاكل اللي هو الجاهز اللي هو اللي بيكون الباتيه والكلام ده كله، ولو لقيت اي حد في الشارع محتاج اللي هو ياكل او يشرب هديهم له على طول علشان اعمل حاجه كويسه للناس اللي حواليا. حاجه حلوه قوي قوي قوي قوي منك. الولد اسمه ابراهيم، معلش انا اسف. حاجه حلوه قوي قوي قوي قوي منك يا ابراهيم، وبجد برافو عليك. ودي حاجه هتاثر في الناس جدا، مع انها ممكن تبان حاجه بسيطه وصغيره جدا بس صدقني ممكن تعمل فرق كبير. شكرا ليك. في يوسف كمان كان بيسمعني من او بيسمعني لحد دلوقتي من الجيش. صباح الفل عليك يا يوسف، وانا انبسطت قوي بمكالمتك واللي انت قلت لي انه البرنامج هو اللي بيهون عليك الوقت وبيعدي الوقت، وان شاء الله خدمتك في الجيش تخلص بسرعه جدا وتبدا بقى الحياه العمليه والمهنيه بتاعتك. وقال لي انا بحبكم جدا وبسمعكم انت وسلمى كل يوم، وعايزك تشغلي رامي صبري بحكي لك عن الايام. فالاغنيه هتشتغل دلوقتي حالا عشان خاطرك انت يوسف، بعد كده اكمل بقيه الاغاني اللي طلبت زي عمرو دياب انا معاك، عين في بحر الغدر، زي الغجر وراد فلاج، كل دول اللي طلبوا لحد دلوقتي. وطبعا لو في اي اغنيه تاني طلبت من على رقم الاس ام اس هسمعها لكم على طول. مره كمان النهارده do something nice day، اعمل حاجه حلوه لحد غير نفسك. تعالوا نطلع افكار لبعض. لو انت عندك الفرصه النهارده انك تعمل حاجه حلوه لحد غيرك هتعمل ايه ولمين؟ ابعتولي على 92 10.

0: battra.
1: ممكن اعترف لكم واعترف انا كنت اول مره اسمع اغنيه رامي صبري بحكي لك عن الايام وعجبتني قوي قوي قوي قوي قوي. يعني شكرا يا يوسف اللي انت اخترت الاغنيه دي علشان العبها, لان بجد الاغنيه عجبتني جدا. انا ازاي ما سمعتهاش قبل كده انا مش عارف, بس يعني شفتوا بقى يا جماعه, يعني انتوا لما بتطلبوا كمان اغاني مش بس بنلعبها على الهوا, لكن اوقات كتيره انا شخصيا ما ببقاش عارف الاغنيه وبسمعها لاول مره معاكم. وزي ما الاغنيه دي حصل فيها انا عجبتني قوي, يعني انا حطيتها على الليست بتاعتي خلاص على الستريمينج سيرفيس اللي انا بشتغل بيها يعني بتاعت الاغاني, وهسمعها تقريبا طول السكه وانا مروح النهارده. الاغنيه حلوه قوي قوي قوي, فبجد شكرا ليك يا يوسف. طيب النهارده زي ما قلت لكم دو سمثينج نايس داي, او اعمل حاجه حلوه لحد انت ما تعرفوش او حد تعرفه, بس اي حاجه حلوه لغير نفسك يعني, علشان ننشر الايجابيه وننشر انه البني ادمين تبقى بتعامل بعض بطريقه حلوه ونعمل حاجات حلوه للناس اللي حوالينا, عشان اوقات كتير قوي بننسى الموضوع ده. لكن مش قصدي نعمل حاجه كبيره, يعني رقم اخره 7 5 8 هي الحاجه اللي انت قلتها دي ظريفه جدا, بس طبعا مش كل الناس هترضى اللي هي تعملها, بس هي كبيره. هو بيقول صباح الفل, ممكن نعمل تيشيرت مكتوب عليها وصف الشخص سواء بنت او ولد, ممكن السن والحاله الاجتماعيه, وده هيدي فرصه للشباب التعرف بشكل لطيف ونبعد شويه عن وسائل التواصل الاجتماعي. يعني فكره لذيذه, بس اول حاجه مش كل الناس هترضى اللي هي تلبس تيشيرت مكتوب عليها اسمها وسنها والحاله الاجتماعيه خالص. تاني حاجه, لا انا قصدي حاجه ابسط من كده, يعني حاجه ما تاخدش وقت ومجهود كبير, نعملهم النهارده لحد غيرنا علشان ينبسط. رنا بتقول اعزمهم على الفطار طعميه سخنه ونعمل حفله في الشغل. الله, طعمية سخنة. الله الله الله يا رنا, نفسي حد يعزمني على الفطار في الشغل, بس أنا لوحدي تقريبا في الشغل كله. آية صلاح الدين بتقول مسافرة الهند زيارة دراسية يا باسم, مش سياحة خالص, بس هحاول على قد ما أقدر أتفسح. لا حاولي طبعا, ما تخليش الموضوع كله مذاكرة, أنت في بلد مختلفة, فتفسحي وانبسطي. محمد ودودو بيقول أنا النهاردة أوريدي عملت حاجة حلوة, وعملت بيض بالبسطرمة الصبح للولاد. الله الله, تخيلوا بيض بالبسطرمة مع طعمية سخنة, أحلى صباح ده ولا إيه؟ أحلى صباح ده ولا إيه؟ يعني يا بخت ولادك يا محمد ويا دودو, صباح الفل عليكم. عايز أسمع أغنية عين فوق بحر الغدر لأني مسافر تركيا في شغل. حاضر, جهزت وهتشتغل صدقني بعد عمرو دياب على طول. وفاطمة بتقول, على فكرة فاطمة بعتت لي فزورتين الاثنين أحلى من بعض, هقول لكم واحدة منهم كمان شوية. بتقول هعزم أصحابي على القهوة وزمايلي في الشغل, أجيب لهم شوكولاتة, وأصلا لو بس ابتسمنا في وش بعض الصبح هتبقى حاجة حلوة. وكمان نقول للناس اللي بتعمل حاجة حلوة أو لابسة حاجة حلوة إنهم عملوا حاجة حلوة. ظريف قوي الكلام ده يا فاطمة, أنا عاجبني الفكرة. انا بالنسبه لي لا, مش كفايه ان احنا بس نضحك في وش بعض او نبتسم في وش بعض, لا لازم اكتر. ورجعت بتقوله بما اني متاخره على الشغل, لو ما وصلتش في معادي هعزم نفسي على قهوه من مكان بحبه. ما لازم ندلع نفسنا برضه, احنا على طول بندلع نفسنا يا فاطمه, النهارده ندلع غيرنا بقى لو سمحتي. Do something nice day لحد غيرك, مش ليكي انت يا فاطمة. ممكن مثلا نجيب سندوتشات حلوة للفطار ونديها لأشخاص نعرفهم وإمكانياتهم محدودة في منطقة السكن أو الشغل, ونوصل ناس نعرفهم وبيركبوا مواصلات عامة. حلوة منك يا شوشتة, وحلوة كمان اللي احنا نعمل ده مع أصحابنا, مش لازم حد ما نعرفوش. مثلا ممكن نفرح باسم ونبعت له سوشي أرجوك. لسه فاكر ان انا بعمل دايت, يعني نفسي في السوشي برضو, بس يعني يانا يلا مش مشكلة. طيب هديكوا فرصة أخيرة تقولولي إيه الحاجات الحلوة اللي ممكن نعملها في Do Something Nice Day. قبل ما آخر اللينك الجاي هقولكوا فزورة, فلو أي حد عنده أفكار مختلفة يبعتلي على 9210 لحد ما نسمع عمرو دياب أنا معاك اللي طلبت من سماسيمو.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905533.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
3: Where you from, mama? Feel bad in the machine.

للرقم اللي بيسأل الأغنية اللي كانت شغالة دلوقتي حالا اسمها بويز للمغنية الجديدة اللي اسمها أدل اللي سمعنا لها أغاني كتير على انرجي منها أنت أنا لي منها نيكول كيدمن وغيرهم كتير. طيب يا جماعة يعني من آخر الاس ام اس اللي جاتي على موضوع النهاردة دو سمثينج نايس داي أو اعمل حاجة حلوة لحد غيرك من رقم الاس ام اس وبتقول صباح الفل يا باسم جوزي سمعك قول له يعزمني على الغدا النهاردة ويا ريت يبقى جمبري. انتوا كده بتستغلوني بقى يا جماعة علشان تعملوا اللي في مزاجكم النهاردة دو سمثينج نايس داي لحد غيرك فانت عايزاني اقول لجوزك يعزمك النهاردة على جمبري ماشي يعني زوج الأستاذة سلوى اديك سمعت الرساله بقى شوف انت عايز تعمل ايه بدل ما ليلتك تبقى سودة لو ما عزمتهاش النهارده على جمبري. شوشته بتقول في كام فزوره شفتهم اقول لك واحده منهم كذا كذا كذا حلوه دي يا شوشته بس خليني اقول واحده من اللي فاطمه بعتتهم يعني هكتب الفزوره اللي انت بعتيها لي علشان اعملها يوم تاني. فاطمه بتقول حاضر يا باسم انا قررت ان النهارده اي حد يطلب مني اي حاجه هعملها له يعني مش قوي كده برضه يا فاطمه يعني عشان الناس ممكن تستغل الموضوع فخلي بالك. سماسيمو بتقول هقعد ألعب مع ولادي دي أكتر حاجة بتفرحهم وأي حد في الشغل شكله حلو نقول له قد إيه هو شكله حلو ونعبر عن إعجابنا أعتقد دي حاجة بتفرح لأنها بتفرحني أنا شخصيا قوي وبتفرق معايا جدا. حلو قوي الكلام ده يا سماسيمو اعملي كده فعلا وإن شاء الله يومك يبقى حلو قوي قوي قوي. طيب جاهزين للفزوريز فزورة النهاردة برعاية الأستاذة فاطمة بعتت اتنين واحدة منهم صعبة شوية والتانية سهلة فأنا قررت إن أنا النهاردة هبقى طيب وأقول لكم السهلة تمام. حيوان من ثلاث حروف لو شلت حرف منه بقى زهرة جميلة جدا وريحتها حلوة كمان. فزورة النهاردة سهل حيوان اسمه مكون من ثلاث حروف لو شلت حرف منه بقى زهرة جميلة وريحتها حلوة. يا ترى يا هل ترى ايه هو اسم الحيوان اللي احنا بندور عليه؟ لو عرفتوا بعتوا الاجابة على 9210 ده رقم الاس ام اس وطبعا اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها عشان اشغلها لكم. للي عايز يسمع اغنية عايم في بحر الغدر يلا بينا.

لا ده الفزورة طلعت سهلة جدا، يعني الفزورة النهاردة لم يفشل أحد يا فاطمة. ينفع كده؟ احنا عايزين حد يجيب إجابة غلط، ما ينفعش كله يبعت الإجابات الصح كده، حاجة صعبة جدا. فزورة النهاردة بتقول حيوان اسمه مكون من 3 حروف، لو شلنا حرف منه بقت وردة جميلة وريحتها حلوة، يا ترى إيه هو الحيوان ده؟ لكن في الأول حكيمه بيقول باسم يا بسومة متأخر جدا على ميعاد مهم، ادعي لي كتير يا جماعة، كلنا ندعي لحكيمه علشان النهاردة يومه يبقى حلو والميعاد المهم اللي عنده يمشي بسلام. مريم برافو عليكي، في كمان شوشات عرفت الإجابة الصح، رقم آخره 903. حواش برافو عليك، أمنية، سوزي، حكيمو برضو عارف الإجابة الصح. إيه ده؟ إزاي يا كريستينا؟ لا طلع في حد فشل يا جماعة. إزاي يا كريستينا الإجابة اللي أنت قلتي؟ فار. إزاي؟ لو شلنا الفي هتبقى أر، لو شلنا الألف هتبقى فر، لو شلنا الري هتبقى فا. فين الزهرة الجميلة اللي ريحتها حلوة؟ فين؟ فين؟ أين هي؟ نركز في الفزورة يا كريستينا لو سمحتي. رقم آخره 881 برافو عليك. عبد الحليم خليفة برافو، في كمان منا إجابتك صحيحة. أي إيمي أشرف بتقول أخيرا عرفت إجابة حاجة، برافو عليك يا إيمي، إجابتك صح جدا على فكرة. أحمد السعدي برضو عارف الإجابة صح. محمد الآخر رقمه 833. يومك سعيد يا باسم، ده إياد إجابتك صحيحة جدا، رقم آخره 771. حسن رمزي عارف الإجابة صح. أسماء دغمة إجابتك صحيحة. صباح الفل يا باسم، مفتقدين ساسوري الأجمد في المجال، ولازم نقولها لأن دي حاجة حلوة. نهى الخولي، يعني هي اكيد نايمه دلوقتي يا نهى، فاكيد هي مش سامعه الكلام ده، بس حلو برضو اللي احنا قلناه على الهوا، كده كده الاجمد في المجال. طيب الفزوره بتاعه النهارده مره كمان بتقول بندور على اسم حيوان مكون من 3 حروف، لو شلنا حرف منه بقى عباره عن زهره او ورده جميله وريحتها حلوه، يا ترى هي ايه؟ اللي يعرف يبعت الإجابة على 9210. حد بيقول لي فين يا باسم؟ ناري نارين. حاضر حاضر يا جماعة، حاضر، واحدة واحدة، ما لسه في شرنوبي زي الغاجر هتشتغل، لسه في ريد فلاج للسيف زهران هتشتغل، لسه في حان الآن الأدهب نابلسي هتشتغل، وكمان ناري نارين هتشتغل، واحدة واحدة يا جماعة، واحدة واحدة، سيكها سيكها. 9210 ده رقم الاس ام اس.

بدأنا الساعة الثانية من اصحى بانرجي ولسه مكمل معاكم لحد الساعة 10. انا باسم كميل وآية صلاح الدين. عندي ليكي خبر مش ظريف. اغنية ناري نارين مش عندي النهاردة، صدقيني دورتلك عليها كتير جدا لكن ما لقيتهاش عندي النهاردة، فحاولي تطلبي اغنية تانية علشان الحق العبها لك. غير كده بقى النهاردة الفزورة بتقول بندور على اسم حيوان مكون، او بندور على حيوان يعني اسمه من 3 حروف، لو شلنا حرف منه بقى زهرة ووردة جميلة وريحتها حلوة. يا ترى ايه هو اسم الحيوان ده؟ رقم اخره 441 بيقول اخويا. عيب قوي يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده، عيب. اجمل صباح يا باسم، انا عزة وعرفت الاجابة صح. في كمان اشجان محمد برافو عليكي. فاطمة بتقول ما النهاردة بنعمل حاجات حلوة فنقول فزورة سهلة ونخلي صعب اليوم تاني. ماشي، حلوة منك. محمد طنطاوي برافو عليك، اجابتك صح. رقم اخره 896 الاجابة الصحيحة، رقم اخره 880 وكمان رقم اخره 331. اكتبوا اسميكوا يا جماعة. نسرين احفظوني بقى وشجعوني مش طريقة دي يا نسرين، ما تسجلي اسمك يا نسرين عشان اكيد مش هنفتكر اسامي كل الناس دي، يعني ده حاجة غريبة جدا. او اللي بعت الاجابة الصح ونسي يكتب اسمه هو احمد عبد الفتاح، صباح الفل عليك اجابتك صح. في كمان رقم اخره 400 دي شيرين زيدان، وصباح الفل يا بسوميز الاجابة هي كذا لو شلنا هيبقى كذا، دي ندى برافو عليكي جدا. لاخر مرة هقول لكم فزورة النهاردة علشان ايه بقى نخش في موضوعنا وكلامنا وكده هو ولعبنا لو هنلعب وكده هو. يعني الفزورة بتقول بندور على اسم حيوان مكون من 3 حروف لو شلنا منه حرف بقى وردة وزهرة جميلة ريحتها حلوة. يا ترى ايه هو اسم الحيوان؟ لو عرفتوا 9210 ده رقم الرسائل، وما تنسوش اسميكو. شكرا.

0: حبيبي رواح على بيت أبوك.
1: طيب انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي، وفي حد بيسألني لو سمحت اسم الاغنية اللي كانت شغالة قبل راس الساعة اسمها ايه؟ الاغنية اسمها زي الغجر، والاغنية دي لشرنوبي، دي اغنية شرنوبي من البومه الجديد، الاغنية اسمها زي الغجر. في كمان احمد السعدي بيقول كمل لعب يا باسم، بلاش تفتح توبك. يا احمد يا سعدي، انت كل يوم بتطلب مننا اللي احنا نفضل نكمل لعب، ما هو مش هينفع كل يوم نلعب نلعب نلعب، بس احنا بقالنا حبة ما لعبناش، فالنهاردة هلعب معاكم، ما تقلقش ما تقلقش يا احمد يا سعدي، don't worry at all. اما بقى حد بيقول صباح الفل انا فاطمة، والحل هي كذا كذا كذا، اجابتك صح يا فاطمة. سارة ابل برضو بتقولك انا بعت الاجابة هي كذا، وشكرا على ريد فلاج، اي خدمة يا سارة يا ابل، واجابتك صح. والمهندس جهاد نبيل برضو اجابتك صحيحة. طيب في SMS تاني، صباح الفل احلى صباح عليكم اجمعين، كذا كذا كذا ده رقم اخره 616 وعارف الاجابة الصح. طيب نعرف الاجابة بقى مع بعض. النهاردة بندور على اسم حيوان مكون من 3 حروف، لو شلنا منه حرف بقى زهرة جميلة ريحتها حلوة، والحيوان هو فيل يا جماعة. فيل فيل فيل فيل، الفيل هو الحيوان اللي اسمه مكون من 3 حروف، لو شلنا اليه بقى فل، زهرة جميلة ريحتها حلوة. صح ولا أنا بيتهيأ لي؟ صح جدا صح جدا. طيب النهارده انا هلعب معاكم بقى لعبه اعتقد ان احنا بقالنا كتير قوي قوي قوي ما لعبناهاش، وهي لعبه الفئات. ايه هي لعبه الفئات؟ بقول لكم على الهوا 4 حاجات، الاربع حاجات دول عباره عن دلائل عن فئه معينه، الفئه دي ممكن تبقى مكان، ممكن تبقى شخص، ممكن تبقى بلد، ممكن تبقى شغلانه، ممكن تبقى اي حاجه في الدنيا. فانتوا بتحاولوا تخمنوا من التلات دلائل اللي انا بقولهم دي ايه الفئه اللي انا قصدي عليها. وطبعا لو لقيت الموضوع صعب قوي كل شويه بسهلها لكم. فالاربع فئات اللي معانا النهارده هم ابيض، ميه، فرشه، مرايه. مره كمان، الفئه بتاعتنا والدلائل بتاعتها هي ابيض، ميه، فرشه، مرايه. اللي يعرف ايه هي الفئه اللي احنا قصدنا عليها يبعتها لنا على 92100 حالا علشان نكمل لعبه كده مع بعض. هو يا احمد يا سعدي بلعب اهو، اهو بلعب اهو لعبة الفئات النهاردة معاكو في إصحاء بأنرجي.
2: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد، عيار 21 ب6140 جنيه، عيار 24 ب7017 جنيه، سعر الجنيه الذهب ب 49536 جنيه، وسعر الأونصة 220099 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: بنلعب مع بعض النهاردة لعبة الفئات. اللعبة اللي بقول لكم أربع فئات، أربع دلائل على فئة معينة، وأنتوا بتحاولوا تخمنوا إيه هي الحاجة اللي أنا بتكلم عنها من خلال الدلائل اللي أنا بقولها. وزي ما قلت لكم الفئات دي ممكن تبقى أي حاجة، ممكن تبقى مكان، ممكن تبقى إنسان، حد مشهور، ممكن تبقى بلد، ممكن تكون شغلانة، ممكن تكون أي حاجة. فيعني استرحوا بخيالكم كده وحاولوا تخمنوا معايا على رقم الاس ام اس. وعلى فكرة لحد دلوقتي مفيش غير اتنين بس اللي عرفوها، الباقي كله غلط، الباقي كله غلط. والاتنين الوحيدين اللي عرفوها هم حسن رمزي وسارة أبل، الباقي كله غلط غلط غلط غلط غلط. الفئات بتاعتنا النهاردة أو الفئة اللي احنا بندور عليها النهاردة، الدلائل بتاعتها هي أبيض، مية، فرشة، مراية. أبيض، مية، فرشة، مراية، الأربع حاجات دول بيدلوا على فئة معينة. إيه هي بقى الفئة دي ونوعها إيه أصلاً؟ أنا مش هقدر أسهلها لكم خالص لأن هي سهلة قوي. ده إحنا لسه بنقول يا هادي وبنسخن، مفيش غير اتنين بس اللي عارفوها، سارة أبل وحسن رمزي. أنت فين؟ أنت فين بقى يا أستاذ أحمد السعدي؟ مش عايز، مش عمال تقول عايز ألعب عايز ألعب عايز ألعب، ألعب. طب اظهر بقى وبين عليك الأمانة، عشان شكلك كده إيه مش هتعرف الإجابة. لو عرفت الإجابة بتاعت النهاردة والفئة اللي احنا مندور عليها ابعتوها على 9210 مع أساميكو لحد ما نطلع فاصل إعلاني ونرجع نكمل حلقة النهاردة من إصحاب أنرجي.
1: رجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في إصحاب أنرجي.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من

عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمارات بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

لا لا لا انا مش قادر اصدق يا مستمعين بجد لحد دلوقتي مفيش غير هم نفس الاثنين اللي جابوا الاجابه الصح. حسن رمزي وساره ابل هم الوحيدين اللي عرفوا اجابه النهارده صح في لعبه الفئات. مش قادر اصدق يعني مهندس جهاد نبيل اجابتك غلط, حكيمه اجابتك غلط, وائل شلبي اجابتك غلط, احمد السعدي اجابتك غلط, عصام المولى اجابتك غلط, بشوي شنود اجابتك غلط. مش قادر اصدق نفسي. ندى بتقول ممكن يبقى التلج او باستا وايت صوص ولا ايه, انا تهت. لا انت تهتي قوي يا ندى, تهتي جدا يا ندى. يا جماعة الاربع دلائل بتوع اول فئة معانا كانوا هم عبارة عن ابيض, مية, مراية وفرشة, والاربع حاجات دول اغلبية الحمامات هتلاقوها بهذا الوصف. حمام يا جماعة, الباثروم, الريستروم, الدبليو سي, تلات ارباعهم بيبقوا لونهم ابيض, تلات ارباعهم فيهم مية, تلات ارباعهم فيهم مراية, وتلات ارباعهم بيبقى فيهم فرش, اذا كانت فرش الغسيل بتوعت المرحاض يعني, او فرش السنان, او فرش الشعر, او في مليون فرشة بتبقى موجودة في الحمام. صح ولا انا بيتهيأ لي؟ يلا مش مشكلة. عارفين المشكلة ايه؟ اللي احنا عودناكم اللي انتوا تفكروا برا الصندوق, والمرة دي انا ما كنتش عايزكم تفكروا برا الصندوق خالص خالص بقى. لكن تمام, برافو على سارة ابل وبرافو على حسن رمزي. جاهزين لتاني واحدة معانا النهاردة؟ تاني فئة معانا النهاردة برضو ممكن تبقى مكان, ممكن تبقى بلد, ممكن تبقى بني آدم, ممكن تبقى شغلانة, ممكن تبقى اي حاجة. تمام, والاربع فئات هي برضو مراية, مقص, مريلة وكريم. اعتقد سهله بقى المره دي, ما ينفعش تقولوا لي يعني لو غلطتوا المره دي في الفئه دي بجد مش عارف هعمل فيكوا ايه. الفئه الدلائل بتاعتها هي مرايه, مقص, كريم, مريلا. يا ترى ايه الفئه اللي انا بدور عليها؟ اللي يعرف يبعتها على رقم الاس ام اس 9210. وطبعا لو في اي اغنيه عايزين تسمعوها برضو قولولي عليها. انا عارف انه ثانيه واحده في حد طلب اغنيه لإليسا. مين مين مين مين مين مين مين ده عصام المولى. لا مش عصام المولى, انا اسف, وائل شلبي. وائل شلبي طلب اغنيه لإليسا, شغلك حاجه لإليسا بعد ما نسمع بلقيس يا مطنشنا.

لا ما شاء الله عليكم، عيني عليكم بردة، عيني عليكم بردة ما شاء الله. ما فيش حد قال إجابة غلط المرة دي، يعني المرة دي سهل قوي. الفئات النهاردة الدلائل التانية اللي احنا بنقولها على تاني فئة معانا النهاردة هم عبارة عن مراية، مقص، مريلة وكريم، وناس كتيرة عارفوا الإجابة الصح. بس في الأول في حد بيقول صباح الخير، أنا بقول لحسنين زميلي ألف سلام عليك، ده يحيى من المحلة. ألف سلام عليك يا حسنين، ويحيى من المحلة شكله صديق وفي، صديق صدوق كده، فإيه ده تخليه في حياتك ده على طول. حسن رمزي، ليه بنفرح في الناس يا حسن يا رمزي؟ بيقول أنا مبسوط قوي لأن أحمد السعدي أخيرا فشل. في إيه؟ في إيه يا حسن يا رمزي؟ إحنا بنحب بعض وبنلعب مع بعض هنا. ها ها، طيب مين بقى عارف الإجابة الصح؟ محمد طنطاوي برافو عليك، طارق خليل، دعاء صلاح، مريم، عبد الله، رقم آخره 363 نسي يكتب اسمه، رنا كانج، صباح الفل عليك إجابتك صحيحة. في كمان رقم آخره 662، أحمد السعدي برافو عليك، دينا بشوية شنودة، حسام عادل، كريم عمر، في كمان نادر، يحيى من المحلة برافو عليك، صباح الفل يا باسم المطبخ. أغنية لتامر عاشور مراية الحب الجديدة. مروة محمود، أنا لسه حتى بقول لم يفشل أحد، تروحي رزعاني كده مطبخ، وبعد كده مطبخ فيه مراية ليه؟ مطبخ فيه مراية ليه؟ بنعمل إيه بالمراية في المطبخ؟ أنا مش عارف. المهم دكتور سارة برافو عليكي، سارة أبل برافو عليكي. في كمان حد عايز يسمع أغنية وقفت نصيت زمان أو أي حاجة لأحمد مكي، ده عمر شوكت وعارف الإجابة صح. أسيل إجابتك صح، ظافر صح، شوشتة صح. إذا لا ثانية واحدة، بتقول لسه رجعت أسمع، بتلعبوا الحل هو كذا، لعبنا اللعبة دي قبل كده متهيألي. لعبناها قبل كده كتير، ما دي واحدة من لعب إصحى بأنرجي. في كمان هاي من بولا منتصر وإنجي عبد السيد وقسم الديكور، والإجابة الصحيحة اتبعتت. أحمد إناوي برضو عارف الإجابة الصح، ومها عرفت الإجابة الصحيحة. طب أقولها لكم مرة كمان، ودي تبقى آخر مرة عشان نشوف لو هنخش على فئة بعدها. أربع دلائل، الأربع دلائل دول بيدلوا على فئة معينة، والفئة دي ممكن تبقى مكان، شخص، شغلانة، أي حاجة في الدنيا، تمام؟ فأنا هقول لكم دلوقتي الأربع دلائل وإنتوا تحاولوا تخمنوا إيه هي الفئة اللي احنا بندور عليها. أربع دلائل هم مراية، مريلة، مقص، وكريم. يا ترى أنا قصدي على إيه؟ لو عرفتوا ابعتوا الإجابة على 9210 لحد ما نسمع أغنية شيرين الجديدة خاين.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: الله عليكم يا مستمعين، والرسائل عماله تيجي. شيمو عنان بتقول صباح الخير يا باسم، يومك دايما حلو وقالت الحل الصح. في كمان محمد شلبي، صباح الفل يا باسم، ممكن اسمع الصبح حاجه قديمه من التسعينات، محمد فؤاد او مدحت صالح او ايهاب توفيق، هشغلك اغنيه لحد من الثلاثه اللي انت بعتهم من عنان الاثنين. مهندس جهاد نبيل اجابتك صح. في كمان رقم اخره 511 اجابه صحيحه. ندى مروه محمود اخيرا عرفت الاجابه الصح، برافو عليك. اسيل معلش كنت لازم العب اغنيه شيرين، لكن اغنيه تبع عن تبع عن ممكن سلمى تلعبها لك او انا العبها لك بكره ان شاء الله. ورقم اخره 839 بيقول الف شكر ليك وللقناه يا باشا، انت تؤمر او صاحب الرساله تؤمره. طيب اقول لكم الحل بقى. الفئه الثانيه اللي كانت معانا النهارده هي الحلاق او كوافير، يعني كلهم عندهم نفس الحاجات، عندهم مرايات، عندهم مريله بنلبسها واحنا بنحلق، عندهم مقصات وعندهم كريمات اكيد. فالاجابه الصح حلاق، فيش غير بس مروه محمود هي اللي عرفت، سوري يعني جابت الاجابه غلط في الاول بعد كده صلحت نفسها، فبرافو عليكي يا مروه. انا لسه مكمل معاكم لحد الساعه 10، فالحقوا بقى اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها العبها لكم في اخر كام دقيقه من حلقه النهارده لحد ما نخلص اصحى بانرجي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

طيب يا رب تكون انبسطت بأغنية مدحت صالح يا محمد يا شلبي, ويا رب دايما كده نكون بسطنكو على طول على الهواء مباشرة كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح في اصحاب انرجي. انا باسم كميل كنت معاكم النهاردة, وان شاء الله بكرة انا وسارة هنطلع مع بعض, وطبعا بعدنا على طول هتسمعوا سلمى قاسم في برنامج شفت الصبح اللي بيكون معاكم كل يوم برضو من الحد للخميس من الساعة 10 للساعة 12. ندى بتقول ممكن بليز اكتب لك تعهد لأنغام او اي حاجة لأنغام. انا كنت عايز اقول لك ان انا اصلا محضر اغنية بقالك قلب الأنغام, ويا رب يا رب يا رب يا رب تكوني بتحبي الأغنية دي وتنبسطي لما تسمعيها. عايز أصبح على صباح الفل يا ده, في حد دخل بيصبح على سلمى اوريدي. صباح الفل يا سلمى, عاوز أغنية كلموها عني لتامر عاشور اصلا معني, انا لسه ما مشيتش لسه موجود, بس يلا مش مشكله سلمى هتكون معاكم دلوقتي حالا. هسيبكم مع انغام بقالك قلب, وقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من 8 ل 10 الصبح. يومكم حلو جدا جدا جدا, سلام.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكو سلمى قاسم. بكون معاكو في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. حاسة ان انا يعني مفتقدوكو قوي, فيعني عايزين بقى نبدأ الاسبوع. انا عارفة ان انا بدأ الاسبوع هو متأخر يوم, ولكن ان شاء الله ان شاء الله فرفشكو, وعايزين يبقى اسبوع جميل ولذيذ, وعايزين حلقة جميلة واغاني جميلة كمان. فابعتولي يلا اختاروا معايا الاغاني على 92100. ولكن وانا جايه لسمعت طرطيش كلام ان في حد باعت بقاله مثلا 10 دقايق طالب اغنيه, فيعني مش عارفه في ايه. انا جايه والله وهلعب كل حاجه. بس اولا اللي بعت الاسماء دي رقم اخر 481 كان عايز اغنيه تكلموها عني لتامر عاشور, وهذه الاغنيه مش موجوده. ثانيا انا مش بحب ابدا كنت هقول لكم ببدا الاغنيه, مش بحب ابدا الحلقه باغنيه حزينه, ببقى عايزه ابدا باغنيه فرفوشه, يعني عشان ايه المود برضو ما يقعش مننا كده من اول. ف تعالوا نسمع اغنيه تانية لتامر عاشور, واللي نفسه يسمع حاجه زي ما قلت لكم خلينا في الفرفوش شويه, واللي عايز يعكنن هنعكنن كمان شويه عادي.
2: حب

بسلم على محمد طنطاوي بعد بيقول صباح الجمال على ملكة كل المواسم. امبارح اليوم كان مش حلو لانك مش موجودة وممكن حاجة رضا البحراوي. صباح فل يا طنطاوي، يعني مش عارفة اقول لك ايه. شكرا جدا على هذه المسج الاميزنج، وطبعا ممكن حاجة رضا البحراوي اكيد. طيب في رقم اخره 088 عايز حسيني التوليت، حاضر جاهزة. في عمرو مانشستر بيقول صباح الخير يا سلمى، ممكن اسمع على البال لسميرة سعيد. الله، ممكن جدا، ممكن جدا جدا يا عمرو. صباح الفل واختيار لذيذ، واغنيه مش بتطلب كتير مع ان هي اغنيه حلوه قوي، فجهزتها برضو معانا في البلاي ليست. في حسن رمزي بيقول الحمد لله على السلامه ومنوره البرنامج، ربنا يخليكي حسن. في بسبوس بتقول بحريه بليز لشيرين وحمائي بليز، يا سلامي سلامي، ده اللي هو اوكي حاضر. طيب عينيا. في كمان اسيل بتقول ممكن اغنيه تباعا، باسم قال لي سلمى هتشغلها لي. ما بصوا بقى، ما هو دلوقتي في حاجه، اولا في اغنيتين جداد لشيرين، ده كده صباح الفل. ثانيا في حد اهو طالب بحريه لشيرين وحمائي. فثالثا بقى اغنيه تباعا تباعا، يعني فاهمين حاجه؟ ما احنا يا نلعب شيرين الجديد يا نلعب بحريه يا نلعب تباعا تباعا، وانتوا عارفين في نظام وباسبقيه الحضور، فبسبوس جت الاول وطلبت بحريه. فانا اقول لكم على حاجه لذيذه، تعالوا نسمع بحريه الساعه الاولى، والساعه الثانيه نسمع اغنيه من اغاني شيرين الجديده. انا برضو سامعه باسم كان مروق عليكم وسمعكم اغنيه من الجداد، انا سمعكم اغنيه تانية برضو من الجداد الساعه اللي جايه. تباعا تباعا بكره بقى، يعني معلش يا اسيل اطلبي بقى حاجه تانية. يلا بينا، رضا البحراوي جت على البايز و92 100 رقم الاس ام اس.

انا عاجبني قوي ان انا قلت لكم مش عايزين اغاني حزيني في اول الحلقه، فلقيت بقى ايه طلبات الاغاني رضا البحراوي وكده، فلذيذ. هو ده اللي انا عايزاه الصراحه، عايزين نفرفش. في بقى ايه ده رقم اخر 175 بيقول ايه بقى؟ صباحها الوردي بيمثل براح الكون، صباحها هيام سمعاكي الان واحساسي ايه لكوني لسه انا حي، صباحها الوردي عبد الوهاب علي فضلا منكي انا حبك اصالة. انت هتكمل كلام كده باقي الحلقة. فضلا منكي انا حبك اصالة. اجل يعني اجل لما لا فاهم. بس فشكرا، هو بعد بقى حاجات تانية من هذا القبيل، فاشكرك جدا صديقي عبد الوهاب علي. وقولوا لي عايزين تسمعوا ايه تاني، يعني شوفوا نفسكم في ايه تاني النهارده، وبعتوا لي على 92 ميل. لحد دلوقتي الصراحه معانا بلاي ليست لذيذه قوي، فعايزين بقى نكمل على نفس المود ده. يلا بينا.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011 92

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: بصوا بقى، في فريق بحثي اسباني وصل لإيه بقى؟ وصل لدراسة كده عملها بيشرح فيها إزاي المخ بيقدر إن هو يحدث الذكريات ويحتفظ بجميع المراحل بتاعة الذكرى. بمعنى إيه مثلاً؟ بمعنى دلوقتي أنت ساكن في مكان معين، تمام؟ فالشارع مثلاً اللي أنت ساكن فيه ده زمان كان شارع مكسر، بعد كده سفلتوه، بعد كده مثلاً العمارات اللي فيه تهدت واتبنى مكانها عمارات شكلها جديد. فبيقولك إنك مخك هيبقى فاكر كل هذه المراحل من غير ما مرحلة فيهم تدخل على التانية. يعني انت لو انا قلت لك افتكر شارع بيتك وهو مكسر، ساعتها هتعمل حاجات منتل بدماغك، هتفتكر شكل شارع البيت وهو مكسر. هقول لك طب افتكر شكل العمارة القديمة، هتفتكرها. بعدين اقول لك طب افتكر بقى الشارع وهو متسفلت وافتكر العمارات الجديدة، هتلاقي ان انت فاكرها عادي. فطبعا احنا اعتدنا ده لان احنا شايفين ان ده الطبيعي، احنا عارفين ان مخنا بيشتغل كده. بس هو بيقول لك بقى ان هم وقفوا شوية عند النقطة دي وقعدوا ايه يفكروا ويبحثوا انه طب ازاي بقى المخ بيقدر يعمل حاجة زي كده. طيب طلع ايه بقى الحوار؟ بيقولك انه اولا الميكانيزم يعني العلمي اللي بيشتغل جوه المخ عشان يحصل الموضوع ده، بيقولك اولا الدراسة دي اظهرت ان المخ بيستخدم منطقة معينة فيه اسمها التلفيف المسنن، ودي بتبقى المنطقة المسؤولة عن تكوين الذكريات الجديدة، تمام؟ وبعدين الذكريات القديمة بقى بيعتمد المخ على نوع محدد من الخلايا العصبية بتعمل عملية اسمها التثبيط. التثبيط ده اللي هو ايه بقى؟ ده يعني بيحصل لنشاط الخلايا التانية للمخ علشان تدمج التجارب الجديدة وفي نفس الوقت تحمي الذكريات القديمة من التداخل. يعني احنا دلوقتي عندنا شقين، اول شق هو التلفيف المسنن ده المسؤول عن تكوين ذكريات جديدة، وعندنا عملية التثبيط اللي بتحصل دي، ان دي بتخلي ان المعلومات اللي موجودة في الخلايا اللي قبل كده يعني محتفظة بنفسها عادي ومن غير ما تختلط مع الذكريات الجديدة. بيقولك طب عملوا ايه بقى؟ عملوا تجارب اظهرت انه لما هم بيقللوا، عملوا طبعا على فرين وكده، ان هم لما بيقللوا عندهم مستوى التثبيط ده بيؤدي لتقوية استرجاع الذاكرة وبيخليهم يفتكروا تفاصيل ادق على عن ذكريات قديمة عدى عليها وقت. لان انت غالبا مع الوقت يعني في ذكريات قديمة بتبقى فاكرها، ولكن بتبقى فاكرها طشاش، يعني في تفاصيل معينة بتبدأ تقع منك مع الوقت. ولكن هم بيقولوا لما بيقللوا المستوى التثبيط ده فبتبدأ ان المعلومات شكلها يختلف، فبالتالي الذكريات برضو في مخك شكلها بيختلف. دراسة طبعا شكرا ان هم عملوها، بس انا قاعدة دلوقتي بفكر انه بعدين، يعني انتوا دلوقتي توصلتوا للنقطة دي، هتعملوا فينا ايه بقى؟ عارفين انتوا الافكار بقى اللي هي الواحد خايف برضو من اللي بيحصل مؤخرا، وخايف من الاي اي، وخايف من التطور. فانا قاعده بفكر طب انتوا عرفتوا المعلومه دي، هل هتعملوا لنا حاجه مثلا؟ هيبقى في اوبشن ان انتوا تعملوا حاجه في مخنا تخلينا اللي هو لا والله انا نفسي افتكر ذكريات ادق؟ طب حاضر تعالى نعمل لك عمليه في مخك نخليك تفتكر. فمين حاجه يعني بالنسبه لي المعلومات اللي وصلوا لها دي جميله ورائعه، ولكن هنعمل بيها ايه بقى في الحياه؟ انا ما عنديش اي فكره، بس حبيت اعرفكم برضو عشان ايه لو حد عنده حاجات منتال يلحق يفكر فيها معايا. حسيني التوليت عشان اتطلبت على رقم الاس ام اس، واللينك جاي هقرا كل المسجز لانه في مسجز كتير قوي، في اقبال تاريخي النهارده.

عايزة أسلم على رقم آخره 890 بيقول هو إيه العسل ده؟ أنا نازل الشغل ونزل على السلم قرفان وبنفخ، ركبت العربية لقيت رضا البحراوي قعدت أضحك وأرقص زي محمد هنيدي في عندليب الدقي لما ركب العربية. شكرا جدا والله. إيه ده الله، شكرا جدا والله ليك أنت على المسج الحلوة دي وفرحتني والله، عشان أنا لوهلة كده وأنا مشغلة جيت على البويز حسيت اللي هو مش دوشة قوي على الصبح، وبعدين لقيت اللي هو المسج دي فحسيت اللي هو أوكي الحمد لله إحنا ماشيين صح. فيومك جميل يا رقم اخره 890 مش بعت اسمك. في محمد خليفه بيقول صباح الفل يا سلمى، في اغنيه مش بنشغلها كتير لعمرو دياب اللي هي اغنيه ما تقلقش. الله انا بحب الاغنيه دي قوي عامه، وحاضر هنلعبها طبعا، بس في اغاني مطلوبه قبلها الصراحه فهنلعب بالترتيب، بس كده كده حطيتها معنا في البلاي ليست. في برضو رقم اخره 481 عايز اغنيه حدى بندق وحكيم، طبعا ممكن جدا جهزتها برضو معنا في البلاي ليست. في رقم اخره 439 بيقول والله ما كنتش هبعت اي رساله عشان مصر خسرت امبارح، انا اصلا مودي مش حلو من اللي حصل امبارح، ينفع اغنيه لينا رقصه لكارمن سليمان؟ يا ريت تقري الرساله وتشغلي الاغنيه. قريت الرساله وهشغل الاغنيه والله، بس عايز اعرف مين اللي بعت. ما تبعتوا اساميكم يا شباب، ايه رايكم يعني فاهمين حاجه؟ بعتوا اساميكم على الز يعني. في كمان علا بتقول صباح الفل، انا اول مره ابعت لك يا سلمى بس مش قادره، ضحكت جدا على الرساله باللغه العربيه وعلى طريقه الرد، انت جميله وانا بسمعك يوميا واتمنى اسمع فيروز، يوم جميل. اسمي علا. يا علا صباح الفل، اولا انا مبسوطه قوي قوي قوي اللي انت بعت لنا، ويعني واضح انت بتسمعي في صمت، فلا انا احب تبعتوا لي يا جماعه، عرفوني انتوا مين بتعملوا ايه، بتسمعوا منين، امتى، ازاي، فين، ويعني فاهمين، شاركوا معانا يا شباب. فعناية طبعا يا علا، اكيد هلعب لك حاجه لفيروز، ومبسوطه ان انت مبسوطه والله. انا عطلت شويه بس انا ما فهمتش المسج، بس اللي هو تمام بنتصرف يعني. رقم اخره 917 صباح الفل، شكرا على المسج. طيب في مسجز ثانيه وفي طلبات اغاني تانية، ولكن مش عايزة أبقى برغي كتير وسايبة الأغاني اللي متراكمة عليا دي فاهمين حاجة. فيلا بحرية حماقي وشرين، واللي نفسه يسمع أي حاجة يطلبها على 92 100، بس هيستنى علينا شوية عشان بجد النهاردة في ناس طلبة أغاني كتير قوي، فأنا مبسوطة من الحماس ده الصراحة عشان أنا برضو جاية متحبسة.

0: بجد سرحت كده وانا بسمع اغنية بحرية دلوقتي. انا فاكرة اول ما الاغنية دي نزلت بجد كم الهجوم اللي كان حاصل عليها والناس قعدت تنتقدها جدا. بجد من اكتر الاغاني الصيفية اللي بتطلب مني بجد, يعني مش معقول سبحان الله. حصل في اغاني كتير يعني, بس الاغنية دي تحديدا بجد هي الانتقاد كان كتير قوي, وفي نفس الوقت برضو دلوقتي حب الناس ليها بقى اللي هو اغنية عايشة, عارفين, مش اللي هو اغنية نزلت في ألبوم وخلاص اللي هو هنسمعها شوية وحاجة تقليعة مختلفة وخلاص, لا الناس بجد يعني بتسمعها على طول وبتطلبها على طول, فدي حاجة amazing يعني. طيب عايز اسلم بقى على رقم اخره 398, بيقول صباح الخير يا احلى سلمى سلومي, اولا الحمد لله على السلامة, اليوم امبارح ما كانش احسن حاجة زي ما يكون النور قطع بعدم وجودك, يا نهار ابيض. ثانيا بقى ايه اخبار العبس الصيني. ثالثا عاوز اسمع هشام عباس يا من هواه ويومك لذيذ. اولا يومك لذيذ انت كمان يا اللي بعت هذه المسج, مش عارفة مين اللي بعت برضو, اتمنى تكتبوا اساميكم شباب والله. دي اول حاجة. تاني حاجة ربنا يخليك طبعا, شكرا على الكلام الكبير ده. ثالثا انا بحاول اعد, ماشي دي ثالثا العبس الصيني. بص بقى, ما دي الفكرة ان انا النهاردة جاية بشوف كده ايه اللي بيحصل في الصين, لقيت ان الاخبار الصينية النهاردة كلها اخبار في منتهى العقل, يعني مفيش اي عبس, بس ماشي عادي ممكن اقول لكم اللي بيحصل في الصين عشان تفهموا يعني, عشان بس مش عايزة ابقى بشوه صورتهم يعني ان هم بس مرتبطين بالعبس, لا هم عندهم تطور في حاجات كتير وعندهم كل حاجة بسم الله ما شاء الله يعني. المهم ايه اللي بيحصل بقى في الصين, ان هم بيعملوا حاجات جامدة قوي يعني. اولا الصين اعلنت ان هم نجحوا في مقاطعة معينة يعني ان هم يعملوا اعادة تدوير للقمامة يعني, ويحولوا 4200 طن من النفايات المنزلية يوميا لتوليد حوالي 1,700,000 كيلو وات في الساعة من الكهرباء, ودي كمية تكفي تغطية استهلاك أكتر من 200,000 منزل يوميا. فاهمين الأرقام اللي احنا بنتكلم فيها, حاجة صراحة خطيرة ومبهرة. بيقولك ان هم بيعالجوا بقى النفايات ازاي, عاملين محارق خاصة كده بيولعوا في الزبالة تحت درجة حرارة يعني تتجاوز بس 850 درجة مئوية, حاجة بسيطة كده يعني. فبيقولك ان ده مشروع تجريبي منخفض الكربون, والمفروض خطتهم ايه, خطتهم ان هم على 2045 يكونوا قدروا يقللوا نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنسبة 70%, فطبعا خطة جهنمية يعني. في برضو حاجة تانية لذيذة قوي بتحصل في الصين برضو ليها علاقة بالنفايات وكده, وهي فكرة ايه بقى, فكرة ان هم عملوا حاجة كده عشان يخلوا الزبالة ما تطلعش ريحة. فاهمين حاجة, بيقولك ايه بقى, بيقولك في باحثين في الصين عملوا تقنية جديدة بتعتمد على ضوء الشمس عشان تفكك المركبات الكيميائية المسؤولة عن الروائح النفاذة والكريهة اللي بتطلع طبعا من تحلل بقايا الطعام وكده في صناديق الزبالة يعني. فبيعملوا ايه, بيحطوا اكسيد المنجنيز منخفض التكلفة عليه شوية ليثيوم, دي الخلطة دي الريسيبي ماشي, اكسيد منجنيز بلس شوية ليثيوم حاجة خفيفة كده رشتين ليثيوم عشان يزودوا نشاط الاكسجين ويحولوا ضوء الشمس لحرارة بتسرع تفكيك حمض الاسيتيك اللي بيعمل الريحة الوحشة ماشي. بس وان هم بيحطوا بقى المواد دي على غطاء القمامة علشان لما اشعة الشمس تيجي تتفاعل بقى مع الحاجات اللي انا لسه قايله لكم عليها دي, فتخلي الزبالة ما تطلعش ريحة وحشة. والله العظيم يا اسلام بجد, اسلام لابس نظارتي وداخل على الاستوديو فوالله يعني شفت بقى, شفت الصين بتعمل ايه,
1: بتعمل ايه
0: يا صين, بتعمليها ازاي. لا اصل في حد سألني ايه اخبار العبس الصيني, فبقول لهم النهارده الاخبار اللي عندي مش عبسية, عندي اخبار حقيقية علمية جميلة عبسية الاخبار دي عبسية, دي عبسية, لا دي المرة دي علمية وحاجات كلها ليها علاقة بالزبالة. بيقولك ان هم قدروا يحولوا 4200 طن زبالة للطاقة للكهرباء,
1: أوف.
0: والله العظيم, وان هم عندهم خطه ان هم على 2045 هيبقى هيقللوا نسبه انبعاث ثاني اكسيد الكربون بنسبه 70%. جاب وش اسلام بجد. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هم عملوا حاجه مواد كده معينه بتتحط على غطاء باسكت الزباله عشان بتفاعل مع ضوء الشمس بتخلي ان الزباله ما تطلعش ريحه, بتفتت المركبات اللي بتطلع روائح كريهه من الزباله.
1: انا شفت ده على التيك توك
0: بجد.
1: لا شفت حد بيبيع ده على التيك توك,
0: بيبيع ده,
1: بيبيع باسكت زباله ما بيطلعش روائح,
0: ده بيبيعه هنا في مصر عادي مش في الصين. ايه ده,
1: بس ما اعرفش حوار التفاعل وال
0: اوكي, فانت مش عارف التكنيك شغال ازاي, بس انت عارف يعني بس هو ده غالي ولا مش
1: ممكن
0: غالي؟
1: ممكن يبقى بيكذب اصلا.
0: ايوه انا بسالك عشان كده انا بتحرى دلوقتي على الواقع عشان
1: افهم. مكتومه بجد اللي هو ما بيطلعش ريحه فعلا.
0: كنت لسه اقول لك انا حاسه ان هو يبقى محكم الغلق بس مش اكتر. لان ما ينفعش يبقى هم في الصين عاملين بقى ان احنا جامدين واحنا اللي مخترعين مش عارف ايه ويبقى في حد هنا في مصر عادي بيبيعوا على تيك توك فاهم يعني يبقى شكلهم وحش قوي. طيب يا شباب نسمع اغنيه صغيره من الاغاني المطلوبه. انا عارفه ان احنا بنبقى ماشيين بالترتيب ولكن دلوقتي في لوجيستكس
1: ست.
0: فيروز انت زولتني انا قلت هو احنا لعبنا ام كلثوم وانا ما اعرفش انا اللي قاعده على الميكسر فيه. يلا فيروز علشان علا طلبتها وعلا اول مره تبعت لنا النهارده بالمناسبه يعني.

0: اسلام هتحكي لنا قصة دلوقتي ولا مش تحكي لنا قصة دلوقتي؟
1: قصة الأفراح
0: أصلاً أقولك على حاجة. في أمنا بتقول لي أحلى سلمى وأحلى صباح، كنت زي القمر في الفرح وقبالك يا سلمى، وعايز أسمع كون صديقي مجد الرومي. أولاً صباح الفل يا أمنا، ثانياً شكراً جداً جداً على اللذيذة دي، ثالثاً الأغنية مش موجودة للأسف، ممكن تطلبي حاجة تانية. بس على ذكر بقى الفرح، أنا قريت الرسمة دي دلوقتي عشان كنا بنتكلم أنا وإسلام عن الأفراح، عشان هو بيقول لي
1: حميدو.
0: هو اصلا مبدئيا بس هو اسلام اصلا صاحي النهارده مش فاهم احنا امتى، يعني هو بيقول لي انت ما جيتيش امبارح ليه؟ ما اعرفش ما جيتش فين اصلا، احنا شفت فين على حاجه. ما جيتش امبارح ليه؟ ممكن قصدك الهوا يعني. كنت اجازه عشان كان عندي فرح في اسكندريه. فبيقول لي الفرح ده كان فين؟ في اسكندريه. ما انا متصوره قدام البحر بالمناسبه. دي مش كرومه، ده بحر بجد. فكنت بشرح له بقى، فاتكلم مع الفرح.
1: سلمى امبارح كانت اي اي.
0: انا ما كنتش موجوده اصلا، ولا اي اي ولا غيره. فالمهم يعني كنا بنتكلم عن الفرح ده، كان فرح زميل ليا في الكليه، فهو كان جايب حميده، فكان اسلام بقى بيكلمني في الحوار ده.
1: انت عارفه زمان كانت الافراح قبل الدي جي كان كده،
0: كان ده النظام الفرقه وكده.
1: تيجي فرقه في الشارع في الاماكن الشعبيه، يعني تيجي فرقه وصلي صلي وكده.
0: ماشي حلو. ده شفته كتير في
1: ويجي
0: الافلام وفي الحاجات
1: بتاع يوم الحنه.
0: ماشي.
1: يجيب نشاره الخشب.
0: ماشي
1: تمام.
0: هو ثواني، ده ايفنت غير التنجيد ولا هو ده التنجيد؟
1: لا، ده دي الحنه
0: دي اللي بعد التنجيد، يجيبوا النشاره اللي عمل
1: بيجي بالمكنة. عارفه المكنه بتاعت زمان دي اللي هو بتطلع هوا
0: المكنه طلعت قماش
1: بالظبط. حرفيا ايوه. ويجي ماشي. يعمل ده التنجيد،
0: بيجي ينجد
1: الحاجه، والعروسه تنزل بقى المراتب والبتاع كله في الشارع
0: وبينجدوا لايف في الشارع.
1: والحاجات كلها في الشارع.
0: بمعنى ايه؟
1: يعني غسالة في الشارع، تلاجة في الشارع، كل
0: ليه بقى؟
1: الشارع.
0: يعني ما انا اللي عارفه التنجيد ده بننجد العفش اللي هو كنب.
1: ما هو ده يعني اهل العروسة بيستعرضوا يعني.
0: يعني بيرصوا بقى الحاجات حتى الاجهزة وكده.
1: عشان عربيات النقل تيجي يحملوا الحاجة ويمشوا.
0: اللي هي نقل العفش يعني التنجيد. بس بس
1: بيبقى. الحنة بقى.
0: الحنة
1: دي بقى كان بيبقى فيه الفرقة قبل الدي جي، ما كانش فيه حاجة اسمها دي جي أصلا.
0: ماشي.
1: وكان بيعملوا بنشارة الخشب ألوان ويرسموا في الشارع كله.
0: يرسموا إيه بقى؟ فين
1: يرسموا؟ أي حاجة، عروسة المولد، يعني عروسة يعني فيها ألوان كتير.
0: أي بيرسموها على الحيطة ولا على اللوح ولا على إيه؟ بالإيه؟ إيه المادة اللي بيرسموا بيها؟ ماشي. بس تفاصيل كتير، انا في كتف من جميله بس جريني في الكلام.
1: بيخططوا الشارع الاول.
0: ماشي.
1: شارع كامل بيخططوه.
0: حلو.
1: ويلونوا النشاره، بتبقى شكاير كتير جدا يعني. إيه مثلا هو بيبقى عارف ان الحته دي مثلا الراس مثلا هتتعمل باحمر.
0: حلو.
1: فيجيب شوال يحط عليه اللون في جردل ويعمله باحمر ويحطه مكان الرسم،
0: والنشارة بقى بيرش من فوق.
1: يرش
0: نشارة
1: من فوق. فانت تبقي شايفة مثلا لو قاعدة في الدور الخامس او اعلى يعني الدور عالي درون يعني.
0: لو انت من الفيو بتاع درون، بي او في بتاع درون.
1: تلاقي بقى المنظر ده.
0: ايه اللذيذة دي؟
1: كانوا جامدين جد.
0: طب بيلونوا النشارة ازاي؟
1: بألوان. ألوان. الوان يا الوان.
0: ايوه بيسقطوا النشاره جوه الالوان ويطلعوها، اصل النشاره دي حتت صغيره، فبقى مش بيمسكوا النشره
1: جرادل يحطوها فيها، يحطوا الالوان.
0: ايوه ما ده اللي انا بقوله. وبعدين يطلعوها بقى تبقى النشاره ملونه
1: ويفردوها في الشارع.
0: الله، ايه ده؟ انا زعلانه قوي ان انا ما حضرتش حاجه زي كده.
1: انا حضرت الحكم.
0: ايه ده، تحفه.
1: أيوة.
0: طب يا جماعه حضرتوا ده ولا انتوا مين تيم افراح دلوقتي؟ اللي هو اصل خلي بالك حميدو ده يعني كان حاجه اللي هو ايه ده، واو.
1: ايوه فهم؟ انا فاهم يعني طبعا.
0: اللي هو ايه ده، كول قوي بجد، جايب حميدو في الفرح. يا لهوي، مش معقول.
1: كان ايجيبت ومصر.
0: بالظبط. أيوة فكان حميدو داخل بفرقته، فاهم؟ مصر جدا واحنا كلنا ايجيبت. او ماي جاد، حميدو ذيس از سو كول، ودي كانت سربرايز وكده، فاهم؟ احنا كنا هنا.
1: أيوة.
0: فهو اصلا يعني ده كان الطبيعي.
1: فاهمكم عامه.
0: وانا فاهمك برضو. طب انتوا مين في دول يا شباب؟ احكوا لنا اكتر يعني. هل حضرتوا الفقرات دي؟ اللي حضر تنجيد
1: لو حد بيسمعنا حضر... من منطقه شعبيه هيعرف.
0: اللي حضر تلوين نشاره الخشب، يعني اي حد حضر اي حاجه من الايفنتات دي يبعت لي.
1: والحنه طبعا،
0: والحنه القديمه. انا الحنه بالنسبه لي هي البنات في بيت بيرقصوا.
1: لا، كانوا بينزلوا بيها الشارع وتبقى فيها شمع وينزلوا البنات ترقص برضه.
0: ايه ده، الله. جماعه لا، احكوا لي اكتر عن الحاجات دي، بس عايز اسمع ذكرياتكم مع هذه الاشياء. يلا بينا.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: عايز اسلم على محمد طنطاوي بيقول الحنة والرسم بالنشارة دي كانت احلى ايام. طب ما تحكي لنا يا طنطاوي لو حضرت الحاجات دي, احكي لنا تفاصيل اكتر لو سمحت عشان في اجيال ما وعدتش على الكلام ده. فبعت لنا احكي لنا يلا على 92 100, وفي اسماء اساس تانية برضو هقراها كلها, ولكن عايز الحق اسمعك اغنية ما تقلقش لعمرو دياب عشان اتطلبت على رقم الاسماء اس, وكل الاغاني التانية اللي طلبتوها اكيد هنسمعها. لسه معانا ساعة كاملة في شفت الصبح نسمع فيها كل اللي احنا عايزينه, فابعتوا لي يلا على 92 100.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انت لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92 100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. ومعانا برضو كينج الميكسر اسلام يحيى منار الاستديو.
2: صباح الخير.
1: ايمان انت معانا بقالك حبة. انت اللي بتتعاملت لسه جاي.
2: ما لسه بقى.
1: هو لسه بيسحب بس معلش. فالمهم يعني انا واسلام كنا قاعدين بنتناقش في موضوع الافراح, واسلام كان بيحكي لنا بقى على الحنة وتلوين النشارة والرسم والتنجيد والقصص دي. ففي بقى محمد طنطاوي بيقول لك الحنه والرسم بالنشاره دي كانت احلى ايام.
2: أيوة.
1: طب ما تحكي لنا. فبيقول الرسم ده كان فن. كان فن. هو لسه فن.
2: هو ما بقاش موجود.
1: ايوه لا بيقول الرسم ده كان فن.
2: الرسم عامه
1: فلو هو ما زال فن عادي بقى في ما بتفهمش الفن.
2: لا بفهم.
1: طب ممكن انا من الاول وتضحك. محمد طنطاوي بيقول الرسم ده كان فن. ايه يا طنطاوي ما هو لسه فن لحد دلوقتي. بجد اسلام رجع من الكرسي كده اللي هو بيجاملني. بجد فيك قوي اسلام, ما بتعرفش تمثل
2: فيك.
1: محدش يبعت له اي عروض لرمضان الجاي. طيب بيقولوا يا سلام لو في حد بيعرف يرسم نروح نجيب النشاره والالوان واسمنت ابيض.
2: ايوه
1: علشان الاسمنت نخطط بيه الرسمه والنشاره نحطها في جردل وميه ونضيف اللون وبعدها نطلعها نفردها تنشف ونبدا باضافتها داخل الرسمه. بس المهم لازم الشارع يتقفل وممنوع حد يعدي.
2: ايوه ده صحيح
1: منطقي جدا عشان تخيل حد هيعدي بقى على النشاره يعني هيبوظ الفن اللي بيحصل.
2: ايوه
1: فمفهوم جدا. طب عندك اي اضافه على المشهد الطنطاوي قاله لنا دلوقتي ده؟
2: لا مفيش حاجه تاني. كان بيبقى بقى الانوار من بتاع الفراشه وال
1: اللي هي اللمبات الملونه.
2: كان بيبقى ليله يعني.
1: ايه ده الله. طب ما تقول لنا اغنيه كانت بتشتغل وقت هذه الاحداث.
2: اغنيه كان لا كان هم بيألفوا اغاني.
1: بيألفوا؟
2: طبعا.
1: ايه ده لا احكي لنا اكتر لو سمحت.
2: لا مش فاكر اغنيه بعينها يعني بس كانوا بيألفوا اغاني يعني العروسه اللي مش عارف ايه.
1: اوكي
2: مش عارف اجيبها لك ازاي. بقول لك في هوت كي عندي هنا.
1: عندك فين في فولدر مين
2: زفه وفي صحيح ويوم التنجيد
1: ده فين. طب قول لي الهوت كي فين عشان اعرف اجيب الهوت كي على ما تكمل القصه.
2: هتلاقيه في الهوت كي.
1: في الهوت كيز في المطلق
2: هنا
1: متسيف تحت. ماشي طب كمل القصة على مدور عليه.
2: كان في واحد بتاع مزمار
1: ماشي
2: وطبلة
1: حلو
2: مفيش اي تنجيد بيغيب عنه.
1: ده في ناس معروفين في المجال يعني
2: من غير ما حد يقوله.
1: يعني ايه من غير ما حد هو بيشم على ظهر ايده بيعرف ان في تنجيد هنا فبيجي.
2: حرفيا الناس برضو اللي في اماكن شعبية هتعرف ده قوي.
1: ايه ده
2: والله
1: ايه ده يعني ايه اصلا
2: في تنجيد
1: ماشي
2: تلاقيه حضر لوحده محدش قاله هو كده.
1: بقول لك عارف افتكرت ايه
2: بمزمار وطبلة والله العظيم.
1: عارف افتكرت عارف اسامة رضوان بتاع الترند اللي هو بيقعد يرقص على غير احمد سعد هو تحس اسامة رضوان اول ما احمد سعد وعمرو ده بيشتغل تلاقيه يحضر على طول. ايه ده الهضبة الاولى البنات يو احمد سعد وراي ده هو بالظبط يعني نفس الشخصيه دي بس عارفين. زمان بقى. ايه ده اللذيذه دي. طب انا حسيت الاغنيه دي معرفش ليه يعني وانا بقرا الكلام اللي طنطاوي بيقوله والمشهد اللي انت بتحكيه انا تخيلت الاغنيه دي شغاله دلوقتي في الباك جراوند.
2: طبعا بس ده كان ايام الديجيهات وبتاع.
1: ايوه

0: تخلص طب خليه شغله منور طب يا جماعه يعني بجد اسلام سالني سؤال مهم قوي قال لي احنا ايه اللي ودانا هنا بجد مش عارف شايف فكره ايه اللي ودانا هنا
1: اه عشان الفرح وحميده
0: اه بالظبط احنا الاول اتكلمنا عن الفرح حد قال لي ان كان شكلي حلو في الفرح
1: أيوة
0: فافتكرنا حميده فاتكلمنا عن حميده فاتكلمنا عن الافراح القديمه الأفراح. فعن التنجيد فعن النشاط الخشب فروحنا بقى هناك زي ما انت شايف وان الرسم كان فن
1: مش عنا عن
0: بالظبط طيب في بقى مين تاني اه طنطاوي هو بيقول فاكر الحنه اللي بتلف الشوارع والحنه دي ليها فرقه تيجي تعمل زفه الحنه ويا سلام بقى لما تجيب فرقه مشهوره في الموضوع ده
1: ايوه
0: اه بجد كان في فرق معروفه في
1: فرق معروفه
0: في المجال
1: في اه في المناطق الشعبيه
0: ايه ده الله وبص في اصلا مي يونس بتقول بتوع المزمار دول كان شغلهم ان هم يلفوا في شوارع المناطق الشعبيه عشان لما يلاقوا فرح او تنجيد يعزفوا شويه وياخدوا فلوس ويمشوا يروحوا شارع تاني وهكذا وبتقول دي كانت شغلانتهم
1: عملتي جمعه عملتي خميس التنجيد
0: ماشي
1: تعمل جمعه تعمل خميس تعمل سبت هم بيشموا التنجيد حرفيا
0: يعني هم بينزلوا في الويكندز بقى يبحثوا على
1: الويكندز
0: يا هو شغلتهم هو فريلانسرز هم حرفين بينزلوا يلفوا على اكل عيش بينزلوا يلفوا يلاقوا اكل عيش هنا اكل عيش هنا اكل عيش هنا طب يا جماعه ايه اللذيذه دي والله انا مبسوطه من هذا المود وطبعا بما ان احنا معانا كينج الميكسر فقلت له يا كينج قلت له يا كينج وصوتي راح لا قلت له يا كينج عايزين اغاني تليق بالاجواء وكده فهو اختار لنا الاغنيه الجايه والصراحه انا مش عايزه احرقها دلوقتي عايزاكم تفضلوا تسمعوا عارفين انتوا نظام بقى ايه التشويق اللي هو بعد الفاصل هتسمعوا الاغنيه اغنيه اميزنج وهتعيشكم في الاجواء ولو حد افتكر بقى اي اغنيه تليق على اجواء التنجيد والفرح اللي احنا قررنا نعملها النهارده دي ابعتوا لي على طول على 92 100 معرفش بجد المود راح في حته غريبه جدا
1: يوم 2 الساعه 11 الصبح ولا
0: بالظبط مفيش اي سياق مش ويكند حتى
1: مش ويكند
0: مفيش اي سياق وفي حد كان طالب اصاله انا حبك يعني الدنيا كانت ماشيه تمام معرفش ايه اللي حصل بس اتمنى برضو اللي بيحصل ده يكون تمام يعني تكونوا مبسوطين معانا
1: اتمنى البسطره دي
0: يا رب تكون تمام
2: ميجيكا تبات

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. علي الفولت والكهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك, ساعة مع مارتن جاركس.
1: It's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

في طارق خليل بعد بيقول لي مولد الدبابه بقى. ايوه يا طارق ايوه برافو. ازيك التايه عننا وازيك التايه عن كينجر ميكسر. اصلا اسلام هو اللي مسمعني الاغنيه دي عامه من اسبوعين كده, فمعرفش ازاي ما جاتش في دماغه. في احمد عبد الرحمن بيقول اغنيه وصلي صلي والدحرك واجري يا رمان ايه, وال في حاجه انا يعني مش فاهمها, بس عامه طبعا صلي صلي والدحرج ويجري اكيد, بس ما اعتقدش ان هم ليهم اغاني موجوده بتتلعب او بتشتغل. يعني انا حاسه ان دي حاجات احنا حافظينها وبتتغنى في السياق ده, بس ما اعرفش اصلها جاي منين, او يمكن يبقى ليها اصل وانا مش عارفه ما اعرفش. في محمد طنطاوي بيقول جواهر الليله حنة واغنيه يا حمام واغنيه صلي صلي. اه بالظبط, كله نزل عليا باغاني الحنة والتنجيد والحاجات دي. في مينا بيقول اغنيه ادي الزين وادي الزينه بتاعت علي الحجار. طبعا طبعا بحب الاغنيه دي قوي عامه وجهزتها. في طنطاوي ايه اغنيه يا حمام دي مش فاكرها قوي, بس بيقول ايه الغي حمام وقف ايه مالنا يعني فماك. برضو في محمد كمال بيقول كاتب الكتاب امتى بقى, مش عارفه والله مش عارف. في حد يا جماعه طيب فرحه قريب؟ يعني نعتبر ان الحلقه دي احتفالا بيها عشان ما اعرفش احنا بنحتفل بلا شيء, يعني مش عارف احنا بنحتفل بايه النهارده بجد. في عمرو بيويو من كرداسه بيقول رينات بنتي بترقص معايا في العربيه واحنا رايحين الحضانه. طب دي حاجه كويسه, اهم حاجه ان رينات تبقى مبسوطه يا عمرو, وسلم لي عليها قوي قوي قوي, وخليها تكمل انبساط بقى بالاغنيه الجايه دي.

جماعة أنا عايز أعرف أنتوا مبسوطين ولا إيه الدنيا؟ عشان أنا مبسوطة قوي والله بجد. أنا عاملة فرح هنا في الاستوديو بس عشان تبقوا فاهمين يعني. فشكرا للظروف اللي ودتنا هنا, لأنه مفيش أي سبب مقنع يجيبنا هنا في المود اللي احنا فيه ده غير إن دي هي الظروف جت كده يعني. وأنتوا اللي بيسمع من بدري فاهم إن الموضوع جه في السياق يعني. فعايزة بس أسلم على طارق عباس بعد بيقول يا سلمى صباح الفل, بمناسبة الأفراح وأنا صغير كان عندي تروما من سيرة الكوافير بسبب أغنية أصعب حب وأكل الأفراح لازم أتعب بسببه ولازم أخد حقنة, بس الزفة هتفضل أحلى فقرة واللي بحب أقوم بيها. يا طارق صباح الفل. سنان تعالى نمسك المسج واحدة واحدة. أولا ألف سلام عليك من أكل الأفراح. أنا يعني لو بتعب من أكل الأفراح فأنا بتعب من كمية الأكل اللي باكله في الأفراح, بس مش من أكل الأفراح نفسه يعني. الأكل بريء من أي حاجة وحشة بتحصل لنا, إحنا اللي بنفتري شوية أعتقد في البوفيه يعني. فنتأنى شوية يا طارق في البوفيه دي أول حاجة. تاني حاجة أنا برضو معاك جدا في فقرة الزفة. أنا عامة بحب أقوم بالليلة يعني, أنا لو موجودة في فرح أو كده أحب جدا أحتفل قوي بالناس, بحس إن أنا عندي دور يعني كأن حد أنا اللي هو إيه, أنا لازم أروح أحيي الفرح يعني, فرش أروح أسقف عادي فاهم حاجة. فأنا فهمك قوي في الحتة دي. بالنسبة لموضوع التروما بتاعت الكوافيرات أنا فهمك قوي, فهمك قوي قوي, لأن أنا بجد الأغنية دي كانت بتقطع قلبي وما زالت الصراحة بتضايقني جدا. والأغنية دي من الأغاني اللي لما بسمعها بفتكر الفيديو كليب بتاعها أو الميوزك فيديو. أغنية أصعب حب يا جماعة بتاعت خالد عجاج, هو كان طالع في الكليب إن هو كوافير اللي مش فاكر يعني, بعمل ريفرش للذاكرة معاكم. هو كان كوافير وكان بيعمل شعر عروسة. العروسة دي بقى البنت اللي هو كان بيحبها, فقعد بقى أصعب حب اللي تلاقي اللي انت تحبه ما بيحبكش, ويعني هو بنفسه اللي بيعمل لها شعرها وبيصرح لها شعرها علشان فرحها. حاجة حزينة جدا يعني, موقف بصراحة لا يحسد عليه, ربنا ما يكتبها على حد رب يعني. في مي يونس بتقول تحفة المود ده. حاجة كمان بخصوص بتوع المزمار اللي كان بيديهم فلوس, هم أهل المنطقة يعني جيران البيت اللي فيه الفرح, كانوا بينزلوا الشارع ويرقصوا ويوجبوا ويدقوا ويدوا بتوع المزمار فلوس, وساعات كمان كانوا بيقولوا له يقول تحية زي نبطش الفرح كده. مي أنا عجبني قوي إن أنت بجد عندك تفاصيل يعني, أنا بعشق التفاصيل عامة ودي حاجة لذيذة وحاجة منطقية يعني. فعلا هو الصح أنه أهل المنطقة هم اللي يوجبوا ويدوا الناس دي فلوس, عشان يعني مش المفروض أن صاحبة الفرح أو صاحب الفرح أو العريس والعروسة أو أهله أو كده هم اللي يدفعوا. فدي برضو حاجة إيه ليها علاقة بالأصول والجدعنة كده, فلذيذة قوي. طيب يا شباب مكملين بقى في اللي احنا فيه ده, زي ما انتوا سامعين كده عندنا احتفالية فرح النهاردة, مش عارفين فرح مين وليه وإزاي وفين, بس يعني أنا مبسوطة, أتمنى أنتوا كمان تكونوا مبسوطين. يلا بقى نكمل الزفة بقى. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة.

0: جماعة عمرو أبو يويو بعد بيقول لي أنا رينات بنتي بتقول مش رايحة الحضانة غير لما الفرح يخلص. عم تفهمها قوي والله. أنا برضو يعني مسحولة قوي في الفرح. بعد البوفيه بقى إن شاء الله تروح الحضانة. طيب في سالم شاكر بعد بيقول صباح الأفراح والسعادة عليك يا متألقة في كل المواسم ومبدعة أثير إنرجي سلمى قاسم وحمد لله على السلامة. إيه الجمال ده والله العظيم. أنا خايف عليك من الحسد. الله أكبر وما شاء الله عليك أنت وكينج الميكسر إسلام. أغنية علي الحجار هاتوا الزين وهاتوا الزينة. وشكرا لكرمكم يا سلومي حلقة النهاردة واندرفول. إيه الله صباح الفل. استنى لا ثانية واحدة.
1: واو اميزنج بيوتيفول.
0: ممكن السنة الجديدة ازود عليها واندرفول في الاخر يعني. ودي بقى تبقى منك انت يا سالم الصراحة. اولا شكرا جدا جدا على المسج اللذيذة دي ومبسوطة ان انت مبسوط. بس احب اصلح حاجة. هي مش هاتوا الزين وهاتوا الزينة. هي ادي الزين وادي الزينة. يعني اهم العريس والعروسه يعني هم قدامه بيغني لهم. فاهم حاجه؟ في مين تاني رقم اخره 623 بيقول احنا مبسوطين عشان اغاني الفرح عشان الانيفرسري بتاعنا النهارده ماركو مادونا. صباح الفل يا ماركو مادونا وكل سنه وانتم طيبين. وشوفوا الصدف سبحان الله. يعني قررت احتفل بيكم النهارده وانا ما اعرفش. ولذيذ قوي يعني اختلاف الثقافات اللي حاصل. يعني احنا قاعدين بنتكلم عن التنجيد ومش عارف ايه وماركو مادونا بيحتفلوا بالانيفرسري عادي. فاهم حاجه؟ فاهمكوا قوي. في حسام عادل بيقول انا فاكر كان اسماء الله الحسنى وشو السيوف والشربات اساسا. أيوه. طب شو السيوف ده انا محتاج اقف عنده شويه.
2: اسماء الله الحسنى بتاعت
0: هشام عباس. شكرا.
2: لا ده ايقونيه.
0: ايوه ايوه بجد هو لا يعني انا خطير. بس بالنسبه لشو السيوف ده انا نفسي افهم ايه مصدره. يعني ليه بنعمل
2: شو السيوف؟
0: ايوه بيبقوا داخلين كده بالسيوف.
2: ده في الأف... ايوه
0: طب انت قاعد مش مجمع يعني ها؟ الشو اللي بيتعمل بالسيوف.
2: السيوف ايوه.
0: فانا نفسي اعرف ليه. يعني انا بفهم مثلا الحاجات اللي هي اللي فيها دبكه في طبله في رق في مزمار. يعني الحاجات دي بفهمها في سياق الحنه والفرح والزفه. بس مش بفهم ايه علاقه السيوف بالموضوع. يعني حاسه دي
2: فقرات.
0: حاجه بس يعني حاسه حاجه خطيره يعني.
2: خطيره جدا.
0: ماله النبوت اثر معانا في ايه العصيان؟ فاهم؟ تمام.
2: ده العريس اما يقعد على الكرسي والعروسه تبخره او العكس.
0: ايه ده؟
2: ايوه
0: لا انا دي ما شفتهاش. فقره؟ لا انا ما شفتش الفقره دي. لا ما شفتش البخور جوه القاعه دي. يعني ما
2: لا بيبقى جوه القاعه يعني قبل ما يخشوا القاعه
0: بتبخره بره وبيقعد على السلم يعني بره قدام القاعه.
2: فقره على فكره بتبقى مصوره.
0: مصوره؟ انت ما قلت مصوره دلوقتي. انا شفت شريط فيديو بتاع فرح.
2: ما هو
0: يعني انا شفته في دماغي دلوقتي. أيوة. واللي هو عارف انت الزوم بتاع الكاميرات القديمه اللي هو ايه الزوم اللي بيبقى على مراحل ده يعمل زوم حته فزوم حته. أيوة. زوم حته زوم حته. والناس بقى داخلين بالسيوف اللي مولعينها نار.
2: الترانزيشن الوحش قوي اللي بيحصل.
0: ايوه عارف انت اللقطات بقى اللي بتيجي على المعازيم في وقت هم مش عاملين حسابهم حد بياكل وانت واخد. ومثلا
2: ايه داخل جوه لسنانه.
0: ايوه والاكل مكور مثلا في خد كده ولسه بيمضغ. فاهم؟ او هو مثلا فاتح بقه وحته الجاتو لسه داخله
2: او عادي من غير ما بيبقوا بياكلوا مثلا يبقى قاعد اول ما الكاميرا يروح ضاحك.
0: حد قاعد بيهرش في شعره بيعدل هدومه. انت عارف ان انا بجد ساعات بخاف قوي من موضوع التصوير في الافراح ده.
2: ليه
0: بقى؟ لان انا كده كده اكيد مش هحضر فرح حد ما بحبوش او مش مبسوطه له بجد.
2: حسيتك هتقولي انا كده كده مش هحضر فرحي.
0: لا لا لا لا لا, لا, لا. انا بحضر اي فرح. يعني انا اي حد يا جماعه من المستمعين عايز يعزمني على فرح بجد انا هاجي عادي. فتمام. انا اصلا في الفرح اللي انا كنت فيه اول امبارح ده انا ما اعرفش غير العريس كان معايا في الكليه. فكنت رايحه حاسه اللي هو انا ما اعرفش حد وبتاع. شوف بقى فيديوهات الفرح. انا فاهم واخده العصايه من فرقه حميدو وقاعده بقى. فاهم؟ فبحطب بقى في الفرح. فانا بحب كده جدا. بس لا انا بتكلم في حاجه تانية. يعني انا دي شخصيتي مثلا في الافراح ببقى بجد مبسوطه للناس قوي وبحتفل وكده. بس اكيد بفرهد في النص. فممكن في لحظه اقعد مثلا على جنب يبقى وشي باين عليه التعب.
2: ايوه.
0: فخاف اتصور في اللقطه دي فيتاخد عني انطباع ان انا مثلا مش فرحانه لهم. بحس بمسؤوليه ان انا لازم ابقى طول الوقت مبسوطه قوي في الفرح عشان لو حد صورني على غفله مشاعري الحياه تبان.
2: الودن للودن طبعا.
0: ايوه بالظبط. فجماعه هل بجد بتحكموا على المعازيم من فيديوهات الفرح؟ يعني تحكموا ان الشخص ده كان فرحان لكم ولا لا؟ الشخص ده كان مبسوط ولا لا؟ الشخص ده كان جاي ياكل ويمشي ولا جاي بجد يحتفل بيكم؟ ولا جاي يتصور ويعمل محتوى؟ يعني بجد ما اعرفش. اصل انا بحس ان انا شخص بيركز في التفاصيل. فانا لو شفت فيديو فرحي مثلا لو عملت فيديو على سيدي هيا او شيء
2: وانا حضرته مثلا ومكشر
0: مثلا فانا اقول بقى اه ده اسلام بقى ايه طلع مش سالك اه ده طلع مش فرحان لاخته فرحة ده انت اكيد كنت جاي عشان البوفيه اسلام
2: ده كده كده ده دي اول
0: انا بص هحترمك عشان صراحتك يعني ما عنديش مشكله بس بجد والله بحس بمسؤوليه كبيره يعني لو حد فهمني وفهم انا بتكلم في ايه يعني يطمني انه انتوا كمان عندكم نفس المخاوف دي
2: لا ما بقى اصل هتحكمي عليه ايه من ثواني
0: لا ما انت
2: عليها الكاميرا
0: ما انت عارف بقى
2: الكاميرا وكان مكشر
0: او بقى الفكر بقى بتاع انه الحقيقه بقى بتبان في الفيديو اصل انا كعروسه مش ببقى مركزه
2: بس انا حاجات منتال بقى احنا ما
0: حاجات منتال وفي على فكره والله العظيم انا عرفت ان بجد في عرايس قطعوا مع ناس بعد الفرح بسبب الحاجات دي
2: ليه؟
0: بسبب الصور والفيديوهات انه لا في لقطه انا شفت صاحبتي دلوقتي قاعده مكشره يبقى اكيد صاحبتي دي مش سالكه اكيد صاحبتي دي مش فرحانه لي ان انا اتجوزت
2: اوف
0: دي كانت جايه بس تاخد اللقطه او جايه مثلا ايه تلبس حلو عشان الناس تشوفها وكده او تتصور بس كام صوره او تاكل كده فاهم بس ده طبعا تصعيد للامور انا ضده
2: بعيد قوي الصراحه يعني.
0: بعيد جدا يعني بعيد قوي فبشوف بصراحه شفت بنت يعني معينه عملت كده بتنزله هو في ايه ليه في تصعيد في الامور يعني الدنيا ابسط من كده طيب الاغنيه دي انا حاسه ان دي اغنيه حنه 2025 الصراحة يعني أنا لو هعمل حنتي السنة دي
2: موافق
0: الحنة لن تخلو من هذه الأغنية
2: إيه ده هو ده الهضبة؟
0: أيوة ده الهضبة مش معقول لولا البنات يا

طيب انا عايز اسلم على محمد طنطاوي بيقول حكيم ولا واحد ولا مية. طبعا طبعا حكيم. حكيم فيه اغاني كتير جدا جدا من اغاني القديمه, اغاني افراح قوي, بس للاسف ولا واحد ولا مية مش موجوده. بس انا اخترت لك حاجه حلوه لحكيم هسمعها لك بعد الاد بريك على طول. في رقم اخر 481 بيقول حاجه بقى المحمود الليثي نحمس بيها الفرح شويه. عايز اقول لك والله انا واسلام لسه كنا بنقول من شويه ان احنا عايزين نلعب حاجه للليثي. الفرح ما ينفعش من غير الليثي, ومش ليثي لوحده, بوسي والليثي كمان مع بعض معا. في سالم شاكر بيقول شكرا جزيلا على ذوقك وكرمك, كان عندنا زفة المشاعل في الأفراح للعريس في الريف وكانت غاية في الروعة, الكل مننا كان بيرقص ويغني قريب أو حتى مش من أهل العروسين. يا جماعة بحب قوي الموضوع ده. ممكن أقولك على حاجة, أنا بجد بتبسط قوي لما بشوف في أفراح ناس غرب فرحانة للناس اللي بتتجوز. أنا الإحساس ده بيطمني كده, بيحسسني إن أنا في أمان, بيحسسني إن إحنا كويسين وطيبين وحلوين وبنفرح لبعض. ودي بصراحة ميزة يعني ممكن ما تبقاش موجودة في بلاد كتير, بس إحنا بجد عندنا هنا في مصر الحتة دي, يعني إحنا بنفرح لبعض قوي وبنهيص لبعض, مش بنفرح جوانا. أنا بحب فينا إن إحنا الفرحة بتبقى طاغي علينا بكل الطرق يعني. فلما حد بيحكي حاجة زي كده بتخيل المشهد ان ناس غريبة جاية داخلة تهيص وبتاع, فبتبسط قوي. طيب يا شباب مجهزة لكم حاجة لذيذة لحكيم بعد الاد بريك, وهنختم لحاجة بحاجة لبوسي والليسي. لو حد عنده اقتراحات لأغنية البوسي والليسي او للليسي بس او لبوسي بس ممكن تبعتولي على 92 100.

المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد. البرنامج اللي جاي في التمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: عايزه اسلم على محمد بيقول انا اسمي محمد انا في زفته من اسماعيليه للشرقيه عربيه زفت مع في زفتي انا بص قريت انا في زفت انا قلت برضو زفته من اسماعيليه ازاي طب نعيد من الاول انا اسمي محمد انا في زفتي من اسماعيليه للشرقيه عربيه زفت معايا من الاسماعيليه للشرقيه وانا معرفوش ايه الحلاوه دي ايه اللذاذة دي والله العظيم تحفة يعني انا برضو بعشق التصعيد قوي في الاحتفالات الصراحة فدي حاجة جميلة قوي في حكيمه بيقول سمعينا بقى دبلة الخطوبة وسلامي لحبيبة قلبي مايا حب العمر يا حكيمه صباح الفل وصباح الفل يا مايا يا رب تكون مايا بتسمعنا بس الفكرة انه احنا دلوقتي عدينا مرحلة الخطوبة احنا النهاردة كنا في الحنة وفي الفرح وكده يعني وما فيش وقت العبها للأسف يا حكيمه طيب في شيرين بتقول صباح الفل انا لو شفت زفة في الشارع بدخل معاهم بعربيتي واعمل زفة واشغل اغاني بصوت عالي وازغرط ايه اللذيذة دي برضو انا يا جماعة بحب الناس بجد اللي بتعمل كده قوي والله العظيم فاي حد بعت اسم اساس الشبه دي كده انا بحبكم في رقم اخر 439 بيقول خلي بالك قلتي لي اغنية لينا رقصة لكارمن سليمان قلتي ماشي وما شغلتيش حاجة بجد هتضايق جدا لو ما اشتغلتش طب انا هشهدك انت شايف اللي حصل يعني انا لا بيا ولا عليا انا جاية عادي عاملة حلقة عادية وقلت لكم اطلبوا اغاني وانا بلعبها لكم والدنيا ماشية تمام لقيت السياق ودانا في ان احنا عملنا بلاي ليست فرح فغصب عني عشان كده ما عرفتش العب الاغنيه والله فما تزعلش مني وانا هقول لك على حاجه بس انا بخلي مسؤوليتي منها انا هحط اغنيه لينا رقصه اول اغنيه الساعه الجايه والله قضى لعبها يبقى شكرا لي قضى ما لعبهاش يبقى قولوا له يلعبها تصرفوا انتوا مع قضى انا بخلي مسؤوليتي خلاص وهختم ببوسي والليسي زي ما وعدتكم بس وخلاص ما فيش وقت العب حاجه تانية فاي حد كان طالب طبعا اي اغنيه خارج سياق الافراح ده وما اتلعبتش فيا ريت يعذرني يعني المود بس ودانا في هذا السياق بس كده وطبعا خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح عايز اقول لكم انا اتبسطت جدا جدا بالحلقه النهارده يا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا بيها وفرفشتوا كده ووديتكم في مود لذيذ ومختلف فشكرا لكل الناس اللي طلبت معانا اغاني وحكت لنا حاجات لذيذة وطبعا كنت معاكم سلمى قاسم بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها بعدي على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر واحنا نتقابل تاني بكره في نفس الميعاد باي باي.

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي، كل يوم من الحد للاربع من الساعة 12 للساعة 1 ظهر ساعة نتكلم مع بعض تفاصيل كتير عن الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية، وخلاص انتهت الأجندة الدولية بالنسبة لمنتخبنا الوطني، فكلام كتير بإذن الله النهاردة عن منتخب مصر، ولكن بعد

امبارح كان اخر ماتش منتخب مصر في الاجنده الدوليه. منتخبنا لعب امبارح كده امام جنوب افريقيا، اللقاء انتهى بهزيمه منتخبنا بهدف مقابل لا شيء. خليني اقول لك على التشكيل اللي بدا بيه منتخب مصر: شوبير، هاني، حسام عبد المجيد، كمال ربيعه، كريم حافظ، مهند لاشين، مروان عطيه، امام عاشور، ابراهيم عادل، ومرموش وزيكو. تقريبا طريقه اللعب كانت 4-4-2، ساعه كانت بتتحول 4-2-4. التبديلات اللي نزلت خلال الشوطين او الشوط الثاني بقى: نزل حمزه، ونزل زيزو، نزل اسامه فيصل، نزل مهدي سليمان، وايضا طارق علاء. دول التبديلات اللي حصلت على مدار اللقاء. كابتن حسام لعب بالتشكيل الاساسي والاشبه بالاساسي، اضعنا الكثير والكثير من الكرات. يمكن في بدايه اللقاء مرموش ضيع واحده كانت سهله جدا جدا جدا، يمكن احنا اتكلمنا وقلنا ان لازم نسجل وما نضيعش كتير، ولكن آفت تضييع الكرات ما زالت مستمره، لازم نعالجها بشكل كبير. مرموش ضيع، زيكو ضيع، هاني ضيع، ابراهيم عادل ضيع، لعبة كتير ضيعت، وكور سهلة برعونة كبيرة جدا. دخلنا في الماتش بعد ما استقبلنا هدف، يعني ما استقبلنا هدف اللعيبة تحس ان هي ايه الدربكت. عن كرة الهدف دي لازم اتكلم عنها تفصيلا كده واحدة واحدة، نديها حقها ان هي جملة بتلعب او بيلعب عليها بيتسو موسيماني بقاله اكتر من ماتش، فاشرح لكم بعد الاغنية دي.

لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

الدش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

الجملة دي بيتسو موسيماني بيفضل يدور اللعب يدور اللعب، والكرة ترجع للسيرد باك أو في اللاعب رقم 6، وفجأة يعمل لونج بول قوية جدا بالمقاس بالمسطرة للمهاجم بتاعه اللي جاي يجري من الخلف الأمام يوصل المهاجم ويسجل منها. عملها معانا في الشوط الأول، ولكن شوبير

عماد وشال الكورة عملها في الشوط الثاني. حسام ما قدرش يطلع الكورة، شوبير جه يطلع الكورة، كعبلت تحت رجله استغلها مهاجم بتاعهم وسجل هدف. هل كان في كور خطر علينا تانية؟ لا. هل كان في كور مؤثرة علينا تانية؟ لا. ولكن خليني اقول لك ان منتخب جنوب افريقيا كان بيلعب تقريبا باللعيبة البودلة، يعني ما كانش بيلعب الفريق الاساسي 100%. دي برضه نقطة يعني نقطة خلاف كده، اللي هو طب احنا ليه ما ريحناش لعبتنا؟ طب احنا ليه ما ريحناش اللعبة الأساسية ودينا فرص لناس كتير؟ يعني واحد زي هاني كان لازم يريح، واحد زي إمام كان لازم يريح، واحد زي مروان كان لازم يريح، واحد زي زيكو كان لازم يريح، لعبة كتير كانت لازم تريح، شوبير كان لازم يريح، رامي كان لازم يريح، لعبة كتير كانت لازم تريح ونشوف طارق علاء ونشوف علي محمود ونشوف مهدي ونشوف محمد علاء ونشوف حمزة من بدري، نشوف زيزو من بدري، نشوف لعبة كتير من بدري. احنا ولا لعبنا باللعبة البودلة نديهم فرصة، احنا لعبنا باللعبة الأساسية بشكل كامل بنفس طريقتنا عشان ننفذ طريقة مختلفة. فمش عارف كان ايه الهدف من اللقاء.

خليني اقول لك ان هيكون بقى في اجتماع كده النهارده في اتحاد الكوره مع كابتن حسام حسن بعد بقى المعسكر وبعد الاجنده الدوليه، عشان يكون مش حساب ولكن عشان يكون في نقاط كده مضيئه وعريضه يتكلموا عليها. اولا التصريحات اللي في المؤتمر، ثانيا التصرف مع بعض اللاعبين وبعض الامور اللي حصلت خلال معسكر مصر في جنوب السودان. ده هيكون موجود في اجتماع بين اتحاد الكوره وبين التوأم بشكل خاص يعني، او بشكل عام ممكن يبقى الجهاز الفني. كما يكون على فكره التصريحات هيكون في نقاط معينه ممنوع حد يتكلم فيها. هيتقال كابتن حسام بلاش نروح لاي حاجه خارج الكلام الفني علشان ما تغلطش في الناس تتصيد الاخطاء. الاجتماع ده هيكون النهارده بشكل كبير، ويعني لو طولت قوي يكون خلال الاسبوع الحالي على ما يتم التنسيق على ميعاد يناسب الجميع.

خلينا نروح من منتخبنا الوطني للأندية المصرية. أكرم توفيق كان بيعاني من نزلة برد شديدة خلال الأيام الماضية. أكرم تعافى تماما وأصبح جاهز للمشاركة مع الفريق ومشاركة في اللقاءات. أكرم من اللعيبة اللي بتدي حلول كبيرة جدا. أكرم توفيق يلعب باك رايت تمام، يلعب نص ملعب مش هيقول لا، يلعب ستة تمام، يلعب تمانية تمام. فمن اللعيبة المقاتلة اللي بيطمن المدرب والجماهير وهو في الملعب، يعني لعيب أقل حاجة هيديك 6.5/10، فأنت ضامن 6.5/10، اللي هو مش في حالته هيديك 6.5/10، فأنت ضامن 6.5/10، فالراجل هيكون جاهز بشكل كبير. عودة اللعيبة الدولية إلى معسكر النادي الأهلي يوم 6 أكتوبر، اللعيبة الدولية لنادي الأهلي هتنتظم في المعسكر علشان النادي الأهلي عنده أكتر من التزام، عنده كأس عصابة في مصر، عنده ماتش القمة، ثم عنده السفر عشان عنده لقاء في الكونفدرالية دور الاثنين وثلاثين، فأكيد محتاج اللعبة تلتزم وتعود في يوم 6 أكتوبر.

نادي الزمالك كان عنده لقاء ودي امبارح كان مع الشرقية انبي، ولقاء انتهى بفوز الشرقية انبي بهدفين مقابل هدف للشرقية، وقدر يفوز بنتيجة يعني تديله دفعة معنوية قبل العودة للموسم. الزمالك ممكن حد يقول خسارة في ماتش ودي امام الشرقية انبي، بس خليني اقول لك ان ما حدش شاف الماتش، انا ما شفتوش يعني، وما اقدرش احكم اللقاء فنيا كان عامل ازاي، ولكن كابتن معتمد اكيد كان عايز يجرب حاجه، عاوز يشوف بعض الجمل، يشوف بعض اللعيبه عشان قبل رجوع الدوري. بس مش ده المهم، مش مهم الماتش خالص، المهم اللي كان حسام الزناتي موجود وحاضر اللقاء. وهنا بدا الكلام يتفتح مره تانية، الناس اللي كانت بتقول يا جماعه فين حسام الزناتي، بقالنا شهر واتنين بنقول حسام الزناتي، ان قبل ما الدوري يبدا والناس بتقول حسام الزناتي مخلص، حسام الزناتي مخلص او مخلص هيكون موجود او هيكون موجود. طب ايه اللي مؤخره؟ دي نقطه مهمه جدا. حسام الزناتي متاخر عن تولي منصب مدير الرياضي في نادي الزمالك بسبب عده نقاط، ابرزها واهمها بالنسبه للراجل فريق العمل، هو حتى الان ما كانش مستقر على فريق العمل بشكل كبير، كل ما يختار اسم يروح منه اسم، كل ما يختار اسم يحصل اختلاف على امور ماديه، يختار اسم يحصل اختلاف على بعض الامور التعاقديه، فما كانش قادر يكون الفريق بتاعه. طيب الاعلان الرسمي للراجل هيكون امتى؟ بنسبه كبيره جدا هيكون بعد لقاء القمه.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
2: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt.

خليني اقول لكم بقى ابرز النتائج اللي موجوده في دوري الامم الاوروبيه. بصراحه ماتشات جامده جدا خلال الايام اللي فاتت، وتحديدا يوم الاحد امبارح البرتغال والنرويج، والبرتغال كسبت 2-1 دنمارك وويلز، الدنمارك كسبت 1-0. في ماتش ودي بين بوركينا والارجنتين، بوركينا فاسو خسرت 7 اهداف مقابل لا شيء من الارجنتين. كمان من اللقاءات بقى اللي كانت غريبه جدا جدا جدا هو لقاء اسبانيا وتشيك 3-1 لاسبانيا، واللقاء اللي كان نتيجته صدمه للجميع كرواتيا وانجلترا 7-0 انجلترا على حساب كرواتيا. ولسه هنشوف لقاءات يعني مهمه النهارده. عندنا الساعه 10:15 فرنسا وبلجيكا في دوري الامم الاوروبيه، ده لقاء مهم جدا. ايطاليا وتركيا برضو لقاء مهم جدا، فدي لقاءين من اللقاءات المهمة. أما عن اللقاء بقى اللي ناس كتير متابعها على فكرة وأنا عن نفسي مستنيه، لقاء يوم الثلاثة الساعة 9 مساء خليجي 27 النهائي، يعني السعودية والإمارات. أتوقع يكون لقاء قوي وممتع على عادة البطولة، فأنا منتظر اللقاء ده بشكل كبير. كمان منتظر لقاء كرواتيا وأسبانيا الساعة 10:15 يوم الثلاثاء.

وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة، هشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير. سلام. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

الأصول العالية أمرت والصعيد وربايته تمرت واللي على طبليته أبوه

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.

muzyka, debata,

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على الكل اللي بيسمعونا. ربنا ينكد علي بينا كده على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. 92.100 ورقم رسائلنا و3835 177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدم خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا. قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا كينج الميكسر.

زي ما انا منامور كل يوم ان شاء الله بنعمل بلاي ليست اللي بتحبوها وبنشغل كل اللي بتطلبوها، لكن عشان تساعدونا لازم تبعتوا لنا على 92100 عايزين تسمعوا ايه، ابعتوا لنا على 92100 البلاي ليست اللي انتم حبينا، ولو حابين تجربوا كده اغاني حظكم ابعتوا لنا ارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم ونعمل بلاي ليست على مزاجكم باذن واحد احد، وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ناجلا او عاجلا قولوا امين.

تحية لكل اللي بيسمعونا من كل أنحاء العالم. الأبليكيشن بتاعنا إنرجي إيجيبت كمان 92.1 من الشوارع اللي رايحين من أشغالهم، اللي مروحين، اللي جايبين ولادهم من المدارس، واللي جايين في أوتوبيسات المدارس. إزايكم؟ عملوا باي باي، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. وكل اللي بيسمعونا كمان من تردد النايلسات، من مطابخهم، من محلاتهم، من كافيهاتهم، ويا رب يبقى يوم سعيد على الجميع بإذن الله. اسمعوا الأغنية اللي جاية وبعد الإعلانات نخش في موضوع حلقتنا النهاردة. النهاردة 5 أكتوبر، فاضل يوم واحد على ذكرى نصر أكتوبر المجيد اللي لا يمكن ننساه أبدا أبدا، يوم الدين.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، ويا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع بإذن الله. النهاردة 5 أكتوبر زي ما قلت لكم، بكرة 6 أكتوبر. الحلقتين دول إن شاء الله هيبقى فيهم كلام عن نصر أكتوبر بطريقتنا، برضو بطريقة برنامج قول يا كبير، ومن خلال فقراتنا، وإن شاء الله نعمل كده حلقتين يكونوا لطاف وخفاف على الجميع، ويفكرونا بحاجات جميلة بتفكرنا بذكرى انتصار أكتوبر المجيد اللي لازم كلنا في كل مكان نفتكره ونفكره لأولادنا، ونعلمهم قد ايه ده انتصار مهم جدا جدا جدا، وازاي استعاد الارض، ونكلمهم كمان عن بقيه استعادة الارض اللي تمت بمباحثات السلام اللي استردنا من خلالها طابة. ده شيء مهم جدا جدا، ده تاريخ بلدنا، وما ينفعش مع اي مودرن ولا عصريه ولا حداثه ولا اي وتي، لازم نتعلمه ولازم نفتكره من جيل لجيل لجيل. فالنهاردة فوزير الأفلام، والأفلام اللي هنتكلم عنها كلها ليها علاقة بحرب أكتوبر. وفي اللينك اللي جاي إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول فيلم من اللي هنعمل عليه فزورة من فوزير الأفلام. الأفلام كلها عن حرب أكتوبر، وعندنا بعض الحكاية وبعض الأخبار من كل أنحاء العالم، ومن أولهم البرازيل اللي كان فيها انتخابات امبارح، وأنا طبعا بعيش في البرازيل فلكم الأجواء من داخل الدولة. تعالوا نسمع أغنية وبعتولي على 92.100 بيبو، هندورلك على الأغنية اللي انت عايزها. صباح الفل عليك يا سليم، حاضر نشغلك الأغنية اللي انت عايزها بإذن واحد أحد، مستني كل رسالكم على 92.100.

أول فيلم معنا هو أول فيلم فعليا اتعمل عن حرب أكتوبر بعد انتهائها، وهو إنتاج سنة 74. بيحكي عن شاب ساب حبيبته في بلده وراح اتطوع في الجيش، واتأثر في البداية أيام النكسة، وبعدين رجع تاني الحرب الاستنزاف، ولكن حبيبته تعرضت لموقف صعب جدا جدا جدا، واتخذت منه لصالح واحد قوي من أقوياء البلد، واضطر إن هو ياخد رصاصة يخليها معاه عشان ينتقم لما يرجع بعد الحرب. يا ترى ايه اللي حصل؟ بتفرجوا على الفيلم بس قولوا لي هنا اسمه ايه على 92 100.

0: Muzika dhe bëtha.
1: Playlist të Charlestoni Sabrinati. مش عارف انا لا عشان الحرب كانت 73 ولا لا، بس يعني اتمنى يكون المود عجبكم. لو حابين تسمعوا اي اغنيه ابعتوا لنا على 92100 استاذ سليم الاغنيه اللي انت طالبها ان شاء الله في الساعه الثانيه، لان عطار اشتغل في الساعه دي، فان شاء الله الساعه الثانيه يبقى معاك الاغنيه اللي انت طالبها باذن الله. اسلم على احمد السعدي، واسلم على مروه شريف، واسلم على رقم اخره 98، سلام على رقم اخره 28، وسلم على الاستاذ مصطفى صلاح، وسلم على بيبو، وكل اللي بعت لنا الفيلم اللي بتكلم عنه النهارده في وزير الافلام، عن افلام بتتكلم عن حرب اكتوبر 73، وبديناها باول فيلم انتج عن حرب اكتوبر 73، وكان انتاج سنه 74. انتوا عارفين اكتوبر 73 اكتوبر يعني في اخر السنه، فالفيلم انتج في 74 على طول يعني. وكان في كمان دراما يعني، الفيلم لما تبصوله بالنسبة لأفلام اللي انتجت عن الحرب، لا الفيلم كان فيه دراما وفيه قصة كمان إنسانية عن حبيبه وحبيبته اضطر يسيبها ويروح الحرب، وحصلت النكسة ثم حرب الاستنزاف، ولما رجع في أول أجازة عرف إن حبيبته يعني تم الاعتداء عليها من أحد كبارة القرية اللي كان عايز يتجوزها بالغصب، ف قرر انه بعد ما يجيب حق البلد يجيب حقه واحتفظ برصاص الموضوع ده. اسم الفيلم ايه؟ بعتولنا على 92100 واللينك اللي جاي ان شاء الله يبقى معنا حد منكم عشان يقول لنا اسم الفيلم ايه. وكل سنة وانتم طيبين، ومناسبة انتصارات اكتوبر 53، ذكرى انتصارات اكتوبر فخر لازم كلنا نفتكره وكلنا نعتز بيه.

0: عدنا إليكم مرة أخرى والآن مع الإجابة عن أول فيلم من فوازير الأفلام النهاردة. وأفلام النهاردة عن حرب أكتوبر أو الأفلام اللي اتكلمت عن حرب أكتوبر وانتصارات أكتوبر. وإن شاء الله إن شاء الله كده هناخد الإجابة من خلال الأستاذة مروة الشريف. ألو،
1: إزيك يا صبتي؟
0: إزيك يا مروة، عاملة إيه؟ كله تمام؟
1: الحمد لله والله تمام. أنت عامل إيه؟
0: الأسرة والأولاد وماما كله تمام؟
1: كلهم كويسين الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. ولنا بقى ستي الإجابة.
1: الرصاصة لا تزال في جيبي.
0: الرصاصة لا تزال في جيبي، هذا كلام صحيح جدا جدا جدا. بطولة مين بقى؟
1: بطولة ثواني محمود ياسين.
0: غشاشة، غشيتي.
1: لا والله
0: غشيتي
1: محمود ياسين.
0: الغش.
1: لا والله لا محمود. ما بغشش.
0: طب مين البطلة اللي كانت قصاده؟
1: لا ما مديحة حاجة كده،
0: مش مديحة خالص ولا سميحة.
1: لا مش عارفة، وانا عارفة ان هو بطولة محمود ياسين.
0: ماما نجوى. بتقول ماما نجوى بتتغاز قوي يعني لما تسمع من شحطة زينا كده. ماما نجوى الفنانة نجوى وابراهيم كانت هي البطلة اللي قصاد الفنان محمود ياسين في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، اول انتاج من انتصارات من انتاجات انتصارات اكتوبر.
1: صبري كارما
0: ويا رب يعني دايما
1: نسلم عليك
0: يا شيخة. طبعا يا سلام. ازيك يا كارما؟
2: يا صبري.
0: ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ انتي عاملة ايه؟
2: الحمد لله.
0: اخواتك اسمهم ايه؟
2: كندا وكسوري. كندا وكسوري.
0: ومين بيضرب التانية اكتر؟
2: معرفش.
0: معرفش يعني انتي بتضربيش حد؟ بتفتريش على حد منهم؟
2: صراحة كندا
0: يعني تدريب قصير صراحة. وانتي بريئة، انتي ما بتضربيش حد صح؟
2: صح.
0: طب انتي بتاكلي اكلك كله؟
2: لا صراحة ما بخلصش
0: الطبق. ليه كده؟ ليه كده لازم تاكلي اكلك كله؟ بابا بيتعب عشان يجيب الاكل ده كله
2: صراحة.
0: ان شاء الله تاكلي اكلك كله وتبقي كبيرة كده. عايز تسمعي اغنية؟
1: بتحب الاغنيه بتاعت اولاد رزق؟
0: اولاد رزق
1: اللي هو الفيلم بتاع اولاد رزق.
0: عارف عارف عارف، انت بتفكريني. عارف النهارده انتصارات اكتوبر، كل سنه وانتم طيبين، هنشغل اولاد رزق. الله يخليك.
1: ماشي يا صبر.
0: نورتينا يا مروه، مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلام. الفيلم طبعا اللي احنا بنتكلم عنه هو فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي للنجم الأيقوني محمود ياسين. أيقوني علشان أعماله العظيمة الكتير، أيقوني عشان هو كان نجم أكتوبر. يعني هو كان بشكله المصري المنحوت بصوته البرونزي العظيم اللي لا يمكن كريستالي، يعني يقولوا أي ألقاب ممكن تبين جودة صوت الفنان محمود ياسين رحمة الله عليه. فيش حد يعني يجي يهول جنب المنطقة دي تماما تماما تماما. فرحمة الله على الفنان الكبير محمود ياسين. والفيلم كان بطولة النجمة الكبيرة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، والفنان الكبير حسين فهمي، والفنان يوسف شعبان، والفنان عبد المنعم إبراهيم، والفنان سعيد صالح، والفنان صلاح السعداني، والفنان محي اسماعيل، ومجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم. وإنتاج سنة 74 وإخراج الأستاذ حسام الدين مصطفى اللي كان يعتبر من نجوم أفلام الأكشن أو من مخرجي أفلام الأكشن في الدراما المصرية. تعالوا نسمع أغنية وبعد الإعلانات نرجع لكم تاني بإذن الله في حلقة عن احتفالات أكتوبر على طريقة قولي يا كبير من خلال فوازير الأفلام.

0: الشريكه لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في الدي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: عدنا اليكم مرة اخرى، رب كذا يبقى البلاي ليست عاجبكم، ده نتمناه بإذن الله. من على 92 100 عايزين نسلم على كل بعت لنا على 92 100. تعالوا كده نجيب من آخر ما قرينا. حاضر نشغل لك أصفة مصاصة عن الاثنين، بس شايف المود، مش شايف المود، واخد بالك من المود، فبنحاول نشغل حاجات لايقة على بعض، يعني عشان بس الموضوع ما يبقاش نشاس، واخد بالك. مصطفى صلاح مساء الفل عليك يا مصطفى، وبيبو مساء الفل، مش عندنا يا بيبو الأغنية دي. يا مساء الفل عليكم يا عم صبر، أنا أحمد الكويتي، وحشني كتير أقسم بالله، أنت وكينج إسلام المحطة كلها وكل المستمعين. أحمد الكويتي مساء الفل عليك يا أبو حميد، أخبارك إيه؟ وجايب لكم سلامات كتير من العبور من كل طيارين الموتوسيكلات وبلدنا المطرية، أختي أم عبده بتسمعكم السنترال من السنترال بتاعها دلوقتي، بتمس عليكم وعلى عيالها عبده ومودة وملك والدكتورة رويدة، ربنا يجيبها بالسلامة، ربنا يجيبها بالسلامة يا رب. ومشكرين جدا لوجودكم معنا من أي مكان بتسمعونا من خلاله وعايز أسلم كمان على كل اللي بعت لنا من فضلك، عايزين نبعت تحية وكلنا نقرأ الفاتحة لروح الفريق سعد الدين الشاذلي طبعا رحمة الله عليه، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق خلال حرب أكتوبر 73، مهندس الأساس لخطة عبور قناة السويس وتدمير خط برليف، عشان الأكيال الجديدة كتير منهم ما يعرفوش، وكمان هو صاحب فكرة استخدام مكبرات الصوت على طول خط القناة أثناء لحظة العبور والنصر المجيد بهتافات الله أكبر. ده محمد من رقم أخره 107. مساء الفل بيبو، بتأكد أن الأغنية عندنا يا أستاذ إسلام؟ طب قولنا اسم المطرب إيه؟ ماشي يا أستاذ بيبو، قولنا اسم المطرب إيه وإحنا عندنا اتنين. ما ده دي مش كفاية أن احنا نجيب الأغنية على الأقل، يعني عشان بس إسلام يعرف يجيبها. والأستاذ مصطفى صلاح بيوجه تحية لجيش البلد ولجيش بلدنا وللشرطة، وبمناسبة ثورة أكتوبر، وتحية للسيد رئيس الجمهورية. مساء الفل عليك يا مصطفى، مساء الفل على كل اللي بعت لنا. نقول بقى فزورة من فوازير الأفلام ولا إيه؟ تعالوا نقول فزورة، والنهاردة كل أفلامنا عن حرب أكتوبر، أو فوازير الأفلام النهاردة عن حرب أكتوبر المجيدة. وأول فيلم كان معانا كان الرصاصة لا تزال في جيبي، تاني فيلم بقى يا ترى هيكون إيه؟ هيكون فيلم من الأفلام اللي اتكلمت عن التمهيد لحرب أكتوبر، وهو فيلم جديد سنة 2019، وكان بيتكلم عن عملية من العمليات اللي تمت في بداية حرب الاستنزاف، ورجعت تاني الروح المعنوية لكل جنودنا. والفيلم من كلمة واحدة فقط لا غير، وبطولة نجوم جمال كتير وموجودين على الساحة طبعا دلوقتي، لأن الفيلم إنتاج 2019. يا ترى اسم الفيلم إيه؟ بعتونا على 92 100، وفي الغالب هنسمع أغنية ونرجع لكم بعد الإعلانات.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بيبو كتبت اسم الأغنية. حاضر يا بيبو، عنا الاثنين. أهلا بكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. وحلقة النهاردة بنعمل فيها فقرة فوازير الأفلام، ولكن الأفلام النهاردة هي الأفلام اللي اتكلمت عن انتصار أكتوبر أو الحقبة دي من الزمن اللي يعني شهدت مصر أكتوبر 73 المجيد اللي مر عليه 53 سنة السنة دي. وإن شاء الله إن شاء الله نفضل دايما فاكرينه ودايما بنقوله لولادنا كله. قبل ما نرجع تاني لفوازير الأفلام، عايز بس سريعا كده أقول لكم إيه اللي حصل في البرازيل امبارح في انتخابات الرئاسة. بما أني مقيم في البرازيل، هيتم إعادة الانتخاب ما بين اثنين مرشحين، وهو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بلوسونارو ابن الرئيس الأسبق جاير بلوسونارو، أو الرئيس السابق، بس هو يعني في ما بينه وما بين يعني الولاية الحالية رئاسة كانت للرئيس لولا دا سيلفا برضو، وهو حاليا مسجون جاير بولوسونارو بسبب بعض التهم تتعلق بالتمرد على نظام الحكم وإلى آخره. النتائج كانت غير متوقعة، كان كل استطلاعات الرأي بتقول ان المفروض لولا دا سيلفا يكسب من الجولة الأولى، ولكن كل الاستطلاعات امبارح كانت يعني لم تتحقق. النتيجة اللي اتقفلت هنا في البرازيل، طالما النسب مش 50%، يعني مش 50 فيما فوق، فالنتيجة تتعاد. النتائج قفلت ما بين الاثنين مرشحين امبارح على 45% لولا دا سيلفا و 47% لفلافيو بلوسونار، يعني متفوق ب 2%، ولكن هيتم الإعادة ما بينهم في نفس التوقيت. ويمكن النظام الانتخابي البرازيلي شوية من الأنظمة المتطورة جدا على مستوى العالم، وبيتم الفرز في لحظتها والإعلام في نفس اليوم. تم الاستفتاء كمان على بعض الولايات، حكام الولايات، انتوا عارفين البرازيل ولايات، فحكام الولايات ده بيعتبر رئيس الولاية. يعني من أبرز النتائج أن 4 ولايات من الولايات الرئيسية كانوا بينتموا لحزب اليمين اللي بينتمي ليه فلافيو بلوسونارو، هم اللي فازوا من الولايات دي، ولاية ساو باولو ولاية بارانا، وهم من أهم الولايتين، الولايات الاقتصادية الاثنين كان الحكام بتوعهم حكام يمينيين، ومنهم حاكم ساو باولو اسمه تارسيسو، وده كان المفروض هيخش الانتخابات قدام الرئيس لولا دا سيلفا، ولكن غير رأيه وأعاد انتخابه كحاكم ولاية لأنه كان هو الحاكم الولاية الحالي. حاكم ولاية بارانا من الشخصيات المشهورة، هو قاضي ووزير العدل الأسبق واسمه سيرجيو مورو. ده باختصار كده اللي حصل في الانتخابات البرازيلية. الإعادة يوم 25 ما بين الرئيس لولا دا سيلفا الرئيس الحالي وفلافيو بلوسونارو مرشح اليمين. نرجع تاني نفكركم بالفزورة اللي هنحلها في اللينك اللي جاي. فيلم انتاج سنة 2019، يعني مش الطريق إلى آلات، من كلمة واحدة كان بيتكلم عن أحد المعارك اللي مهدت لانتصار أكتوبر أثناء الاستنزاف بعد هزيمة النكسة. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ على 92.100 مستني كل رسائلكم.

عدنا عليكم مرة أخرى ويلا نجاوب. والإجابة المرة دي هتجينا من هالة، وكمان هتقول لنا يعني بعض النقد. تعالوا نسمع هالة. هالة ألو ألو هالة. طيب واضح ان هالة يعني مش معنا على التليفون. خلينا طب نسلم على الرسالة اللي جات لنا وما قلتهاش لغاية دلوقتي. هالة من رقم اخره 26، احمد السعدي من رقم اخره 440، رقم اخره 77، ورقم اخره 107، طالب اغنية الحب ليه صاحب العلاء عبد الخالق او تصدق او اي اغنية ليه لو سمحت، عينين الاثنين. ورقم اخره 98. وبما ان هالة ما طلعتش معنا، هي هالة كانت قايلة اسم الفيلم وقايلة ان هو يعني ايه ما عجبهاش يعني، فكنت عايز اسمع ما عجبهاش ليه، فواضح انها مش عارف بقى الخط قطع ولا اللي جرى. المهم الفيلم هو الممر، بطولة النجم احمد عز ومجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم، وكان بيتكلم عن احد العمليات الممهدة او اللي عملت بداية لحرب الاستنزاف والممهدة لاستعادة تاني الروح المعنوية لجنودنا اللي ادت بعد كده لنصر اكتوبر 73. حرب الاستنزاف بالمناسبة ما تقلش ابدا ابدا ابدا عن انتصارات اكتوبر، بالعكس ده هتحقق فيها بطولات يعني اسطوريه، وتعامل فيها عمليات مهمه جدا جدا جدا، ومحتاجه انها تتغطى باكتر من فيلم كمان مش فيلم واحد. والفيلم كان انتاج 2019، وكلامنا كان عن فيلم الممر. تعالوا نسمع اغنيه واعلانات ونرجع لكم تاني مع فزوره جديده من فوازير الافلام في حلقه مخصوص، حلقه النهارده وحلقه بكره ان شاء الله، عن الاحتفال بالذكرى 53 لحرب اكتوبر، ولكن بطريقه برنامج قول يا كبير.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: الفيلم اللي انا هتكلم عنه دلوقتي هو فيلم الشخصية بتاعته كل شوية تطلع في الأخبار الحالية عن يعني إنها من أكتر الشخصيات اللي كانت جاسوسة كده لوجه الله تعصف الله سبحانه، كانت جاسوسة بالفترة تمام، وهي من أعقد شخصيات الجاسوسية، ويمكن على طول يجيبوا كلام عن يوم إعدامها وعن الطريقة اللي تم إعدامها بها، لأن كان في مفاوضات على أنها ترجع تاني. الفيلم فيلم مهم، وقصة الجاسوسة دي قصة مهمة جدا، وفي كلمة من أشهر الكلمات اللي اتقالت في السينما للناس اللي متابعة الأفلام اللي من النوع ده، وهي كلمة هي دي مصر يا عبلة. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ هو الفيلم اسمه معكوس، يعني هو يحسسك انه طالع بس هو نازل تمام. الفيلم انتاج سنة 78. يا ترى مين هيعرف؟ اللي يعرفه يبقى شاطر ومركز وجامد، واكيد مش بالجيل الجديد. على 92 مية مستني اسمع اسم الفيلم ايه.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: قضية عجيبة جدا جدا جدا. انا بحاول بس امهد عشان ايه اللينك اللي انا هقول فيه اسم الفيلم ما طولش قوي في حكاية الجاسوسة دي اللي يعني تجسست من غير ما تاخد مقابل مادي.

ده كان غريب في الموضوع. وجندت حد في منصب هو كان سكرتير يعني أو مدير مكتب أحد المناصب المهمة في القوات المسلحة وقتها عشان يجيب لها معلومات وبدون ما ياخد مقابل كمان. يعني كانت حاجة في منتهى العجب لدرجة أنها كرمت من الكيان الصهيوني يعني، وكانت بتروح هناك تتمشى عادي جدا كأنها إنسانة عادية. ولكن في عملية مخابراتية عظيمة عملها جهاز المخابرات المصري تم القبض عليها، ثم تم الحكم عليها بالإعدام. وقبل تنفيذ الحكم حصل بعض المفاوضات لخروجها، ولكن تم إعدامها. إزاي هقول لكم تم إعدامها إزاي بعد ما نقول اسم الفيلم في اللينك اللي جاي. الفيلم ده من الأفلام اللي فيها كلمة أغلب اللي متابعين السينما يعرفوها، وهي هي دي مصر يا عبلة اللي اتقالت لها وهي في الطيارة رجع لمصر بعد خدعة عملتها جهاز المخابرات عشان يقدروا يستدرجوها ويركبوها الطيارة ويرجعوها مصر. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ بعتولنا على 92100 اللينك اللي جاي، ان شاء الله يبقى معنا حد منكم عشان يقول لنا الإجابة ونقول بقية قصة هذه الجاسوسة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انا ارسلكم في اللينك اللي جاي لان كل اللي كاتب الاجابه كاتب جنبها شويه شرح كده لطاف عايزين يتقروا فمش عايز احرق الاجابه وخلينا نقول الاجابه من خلال احد مستمعينا الاستاذ هاني فتحي. مساء الفل.
3: يا مساء الجمال. ازيك يا صبري؟
2: ازيك هاني بيه اخبارك؟ كنت فين الفتره اللي فاتت دي مختفي عننا؟
3: انا عارف بقالي كتير ما عملتش مداخلات بس يعني بسمعك والله بس ببقى في اماكن ما اعرفش اركن عشان ابعت رساله وما بحبش ابعت.
2: انما بتسمع يعني؟
3: لا طبعا بسمعك.
2: يعني اسال في اي وقت عن اي حاجه هلاقيك فاكر.
3: تمام معاك.
2: ماشي. قول لنا بقى اسم الفيلم ايه؟
3: فاضي للهويه طبعا. محمود ياسين
2: الصعود
3: كامل وهي دي مصري عبد.
2: هي دي مصري عبد. الله ينور عليك. فيلم الصعود الى الهوية فيلم عن الجاسوسية عن قصة حقيقية يمكن حتى وقت عرض الفيلم ما كناش عارفين كل تفاصيلها ولكن بعد يعني الافراج عن الملفات وشهادات الشهود اللي حضروا الحادث ده وتفاصيله شفنا قصة عجيبة الشكل. يعني في ناس كده تحب الازيال اللف للفة يعني كان من ضمنهم بطلة الفيلم ده.
3: كان اسمها هبة سليم تقريبا.
2: هبة سليم وكانت في الفيلم اسمها عبلة كامل ودي كانت مشكلة كبيرة يعني على اسم نجمة من نجومنا الكبار. ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. اللهم امين.
3: امين يا رب. امين
2: امين. نورتنا يا استاذ هاني وعايزين نسمع صوتك من وقت للتاني ما ينفعش كده. شكرا لك يا حبيبي نورتني مع الف الف سلام. مع السلامه. بعتز جدا بكل بيسمعونا والحمد لله بقيت عارف كل تفاصيلهم فده يعني بعشره جميله. يا رب دايما تبقى معانا على انرجي 92.1. قبل ما اقول لكم التفاصيل اللي عندي او اللي عايز اقولها لكم ليها علاقه بالقصه السلام على احمد السعد اللي دايما بيجاوب صح وشوشتة اللي بتقول طبعا الصعود للهوايه مديحه كامل محمود ياسين جميل راتب صباح الورد يا صبري صباح الفل عليكي الجاسوسه هي بسليم بس مش فاكر اسم الفيلم بصراحه محمد مساء الفل عليك يا محمد. وبيقول تدخلت جولدا مائير لمنع اعدامها بالفعل. هي كانت بتحبها كمان يعني رئيس الوزراء كان الصهيوني كانت بتحب هذه الشخصيه شايفاها هي مقتنعه هي مقتنعه بالموضوع جدا وبتعمله كده هو لللف يعني عارف من جواها جدا. فالموضوع كان صعب وكان فكره القبض عليها هي فكره صعبه. هو في الفيلم اتقال انه تونس ولكن لا تم استدراجها لليبيا ومن ليبيا تم يعني أخذها بحجة أن والدها كان مريض وفي الطيارة اكتشفت أنها رجعة لمصر وكانت مقتنعة تماما طول ما هي موجودة وكانت في كامل أناقتها أثناء فترة حبسها هم هيجوا بطيارات ياخدوها وإنها ترجع إلى أن هنري كيسنجر راح لملك من ملوك الدهاء وهو الرئيس السادات رحمة الله عليه وقال له إن احنا عايزين يعني موعد السلام وبتاعه وخلاص بقى الموضوع فعايزين ناخد هبة سليم نرجعها. قال له يا اخي ما قلتش ليه من بدري؟ قال له ليه؟ احنا عدمناها امبارح وهي طبعا ما كانتش لا قدمت ولا حاجه وطبعا ده فهم من القيادات اللي حوالين رئيس السادات بانه تصريح باعدامها وتم الاتصال بالسجن المختص اللي كانت محتجزه فيه لتنفيذ حكم الاعدام في جاسوسه تجسست وإدت يعني كل ما لديها إلى عدو لها ولأسرتها ولكل الدنيا بلا مقابل وسترى ما تراه بقى في الآخرة مالناش دعوة إنما المهم إن الفيلم ده من الأفلام المهمة جدا والقصة دي من القصص المهمة جدا جدا جدا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: قصص ملهمة جدا جدا ولسه في ملفات كتير جدا جدا هتتفتح لحرب أكتوبر 73، منها اللي بيطلع من خلال العدو الصهيوني ومنها اللي بيتكشف من خلال ملفاتنا، ونتمنى أن يتم الكشف عن حاجات أكتر وحاجات مهمة أكتر، وده اللي هحاول إن شاء الله بكرة برضو من خلال فقرات أوليا كبير وبطريقة برنامج أوليا كبير إننا نعمل حلقة بكرة مختلفة عن انتصارات أكتوبر. كل سنة وانتوا بألف خير وصحة وسعادة. ده حدث مهم مر عليه بقى 53 سنة، مر عليه 153 سنة، لازم كل سنة نحتفل بيه، ولازم كل سنة ما نسمحش لأي ميديا إنها تشككنا في إن ده كان انتصار عظيم يعتبر الأول والأوحد على العدو الصهيوني اللي هيفضل اسمه كده جوانا على الأقل. فيعني نتمنى كل خير إن شاء الله لرجالتنا وحمات بلدنا، وربنا إن شاء الله دايما دايما يجعلهم منصورين، ونتمنى دايما إن احنا نبقى مصحصحين وملعلعين، وبنطلب كل الأغاني اللي احنا عايزينها على 92.100 حتى وإحنا بنفتكر مناسبات مهمة زي دي. دورنا إن احنا نرفع عنكم، ودورنا كمان إن احنا نبقى بنفكر بعض بكل حاجة تهمنا وتهم بلد. يلا نسمع أغنية ونرجع لكم بعد الإعلانات على طول بإذن واحد من أحد.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: قلنا لكم مرة أخرى سريعا كده، عايز أسلم على الأستاذ محمد محمود. مساء الفل عليك يا سيد محمد، ونورتنا وأنستنا. وعايز أسلم كمان على الرقم أخره 107، وأسلم على الرقم أخره 25، وأسلم على الرقم أخره 40. وأتمنى منكم من فضلكم أن أنتم تبعتونا أسميكم مع الرسائل. أتمنى تكونوا بسطتوا من حلقة النهاردة. بكرة إن شاء الله هتبقى حلقة فيها شوية معلومات من المستخبية، وممكن تكون مش مستخبية على جيل معين، ولكن في أجيال جديدة ما تعرفهاش عن حرب أكتوبر، وسط برضو ألعابنا ومسابقاتنا وحياتنا اللي احنا متعودين عليها في قول يا كبير. وإن شاء الله كده نعمل كل اللي بتحبوه ونشغل كل اللي بتطلبوه. يا ترى هتطلبوا إيه من الأغاني قبل ما نقفل الحلقة؟ نستني رسائلكم على 92100 في آخر لينك وآخر أغنية.

خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير. يا رب تكونوا بسطوا حلقة النهاردة وكل عام وكل مصر بخير بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات اكتوبر. ان شاء الله بكرة حلقة خاصة عن الموضوع ده بطريقة برنامج قول يا كبير. ويا رب ان شاء الله دايما مبسوطين ودايما منتصرين ودايما رافعين رؤوسنا لفوق بإذن الله, وربنا يكرمنا ويسر أمرنا وينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله ناجلا أو عاجلا. قولوا أمين. سبا دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شعب انرجي مع المنصور ومن عامر, وبعد سبا دايرة مع زهر رامي. وبإذن الله بكرة معادنا من 2 ل 4 العصر مع حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معكم من على الميكسر كينج, الميكسر إسلام يحيى, ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالحبايب. يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله. وكيفكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا بعد؟
1: انا ممكن اتفرج عليك عادي.
0: اهلا اهلا اهلا باحلى ناس والله. ترى ترى احبكم ترى.
1: وحشتونا جدا وحلقه جديده ولذيذه من عيشها بانرجي زي ما انتم متعودين. وائل منصور
0: ومنا عامر وائل ومنا فكره
1: والفكره.
0: خلاص يا جماعه يا جماعه خلاص يا جماعه كفايه تسقيف بجد. على فكره اقول لك حاجه, الواحد من كتر ما الواحد بيقول كلام حلو في حقه بيخاف يتغر.
1: لا مش للدرجه, خلاص احنا حلو نقفل عليين, حلو نقفل على كده.
0: ليه انا ممكن نعلى اكتر واكتر واكتر. انت ليه طموحك واصل انك انت بس تبقي؟ لا لازم نعلى اكتر واكتر.
1: اتفضل اعلى.
0: لازم نتسلق اكتر واكتر واكتر. ايه
1: كفايه تسلق
0: بس مش على حساب غيرنا. اقول لك ليه.
1: هي دي عبقه الحكمه طالعه بدري ولا انا حاسه؟
0: لا لا لا ولا حكمه ولا دياولو. ماشي. التسلق ما عنديش مانع ان انا اتسلق او ان انا اطلع السلم الوظيفي
1: طبعا,
0: بس مش على حسابي. مش على رقبتي. أيوه. انت فاهمه قصدي؟
1: ايوه.
0: وفي ناس خارجه دلوقتي مبقوقه
1: صح
0: ومتنرفزه كده من جوه بتكت وبتغلي في نفسها كده.
1: يعني ما عندناش مشكلة مع أي حد شاطر ومجتهد
0: صح
1: وعايز يوصل. كلنا عايزين يوصل.
0: بالظبط, كلنا عايزين نوصل لهدف.
1: بس عندنا مشكلة مع الشخص اللي بيختار طرق ملتوية وثعبانية عشان يوصل, ويجي عليك انت عشان يوصل, وممكن يطلع صاحبك أصلا.
0: لا
1: أيوة يا وائل,
0: هو في صحاب في الشغل.
1: ده موضوع تاني. في صحاب في الشغل؟
0: لا تخيلي لما يكون عندك حد صاحبك في الشغل وتيجي الطعنة منه هو في الشغل. يا أخي ده أنا دخلتك بيتي.
1: ده أنت كنت صاحبي من سنين.
0: ده احنا أولادنا بيلعبوا مع بعض.
1: ده احنا دخلنا الشركة دي مع بعض وقلنا هنكمل فيها مع بعض.
0: سافرنا مع بعض الساحل وجيت قعدت في بيتي يا أخي.
1: تعمل فيي أنا كده؟
0: طبعا احنا مش قصدين نسير أي مواجع, بس لو سرنا واجع واحد
1: ابعت لنا كلمة أنا هنكلمك نعرف الواجع ده بتاع ايه. من الاخر كده, هل انت نقدر نقول ايه؟ هل حد من صحابك جه عليك في الشغل وجه على صداقتكو؟
0: حد تسلق عليك بالظبط,
1: يعني اذاك بشكل او باخر عشان يوصل.
0: يعني مش معقول, مش معقول يا جماعة اللي بيسمعونا دلوقتي, مش معقول بعد كل الفرشة دي ما نلاقيش شخص يقول لنا على قصة. ده انا كمان والله العظيم انا ريقي نشف.
1: طب يلا 92 100 رقم الاس ام اس.
0: اليانا

0: أجواء خريفية تميل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الحرارة إلى وتميل للحرارة إلى حر على وجه بحري قاهرة كبرى شمال الصعيد. أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد. القاهرة النهاردة العظمى 29 الصغرى 19 ده يعني احنا هنبدأ نلبس الجاكتس الخفيفة دي بالليل. اسكندرية العظمى 26 والصغرى 20. محتاجين نبدأ نسرسب كده من الدولاب الحاجات اللي هي الجاكيتات اللذيذة دي بالليل. لا والله محتاجين, انا بقى ببرد بالليل.
1: بالليل قاعدة فين, في الصحراء الغربية ولا فين؟
0: والله وقال الجو بقى 19 ده على فكرة مش حر.
1: لا هو يعتبر معقول يعني 19 ده مش برد يعني
0: 19 ده معقول في ألاسكا. 19 ده في ألاسكا هوا يعني برد يعني يعني اللي معاه أطفال يلبسهم جواكت بالليل.
1: لا لا لا إيه ده
0: أيوة جاكيتات خفيفة يا وائل.
1: 19 قوي المناعة فيه 19 إلا يحصل في 19
0: قوي المناعة.
1: طيب رهيبة مني رهيبة.
0: خلاص أنا برادة.
1: إيه
0: برادة ببرد يعني.
1: آه
0: 92 مية رقم الأسماء. استحبوا تسمعوا إيه يا جماعة؟
1: نحب
0: كده كده انرجي المزيكا لعبتها. كان في اغنيه جديده لمصطفى شوقي اسمها العب يا سمك, ممكن نسمعها عشان ما سمعتهاش. ايوه
1: بجد اسمها كده
0: والله اسمها كده. اي اللي انت واقف عليها هنا
1: والله بجد. أيوة. بس دي مش جديده, دي جديده.
0: يلا نسمعها.

0: عندنا خبر حلو جدا لكباتن ان درايف اللي بيسمعونا دلوقتي.
1: ثانية واحدة يا كابتن.
0: أيوة.
1: علي الصوت كده واسمعنا لان عندنا اعلان مهم كده لازم نقوله لك.
0: ان درايف عملت شراكة مع فيزيتا عشان توفر لكباتن ان درايف مزايا حصرية مع اشتراك شامل من فيزيتا، واللي بيوفر خصومات بتصل لحد 80% على خدمات الرعاية الصحية.
1: فيزيتا على فكرة من الابليكيشنز الخطيرة، وحتى كمان الخدمات الطبية. انا مثلا بجد بجد اول ما وصل لي الخبر ده اصلا كنت لسه بقول منه تحت لواء ايه،
0: بتقولي انا بحبه جدا بستخدمه كتير،
1: انا بستخدمه على طول لانه بيست عليه بقدر اعرف ريفيوز الدكاترة كام وايه، واقدر فصل ما بين الاسعار ومين اقرب واحد، وخدمة العملاء خطيرة. ففيزيتا حتى كمان ساعات ممكن اعمل استشارة على التليفون او فيديو كول، مش شرط ان انا احجز دواء ولا اخره يعني.
0: فمن خلال الاشتراك تقدر تستفيد من خصومات على مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية زي كشف الدكاترة، العيادات، التحاليل والاشعة، مستلزمات الصيدليات والعمليات الجراحية لا قدر الله. من خلال شبكة بتضم اكتر من 15,000 مقدم لخدمات طبية.
1: بصوا بقى اللي هتقال دلوقتي، اسمعوه كويس لكل الكباتن. العرض ده متاح لكل كباتن ان درايف مع خصم حصري 25% على اشتراك شامل من فيزيتا، وكمان كباتن ليجندري اعلى فئه في برنامج الولاء لان درايف عندهم ميزه خاصه حابين تعرفوها
0: ايه،
1: هيحصلوا على اشتراك شامل من فيزيتا هديه من ان درايف، مش بس ليهم والافراد اسرتهم.
0: حلو جدا.
1: مع
0: شامل من فيزيتا تقدر انت واسرتك تستفيدوا من خدمات رعاية صحية متنوعة بخصومات مميزة من خلال تطبيق فيزيتا، عشان الوصول للرعاية الصحية يبقى اسهل وتوفروا في مصاريفها.
1: ان درايف دايما بتدعم كباتنها جوه الشغل وكمان برا الشغل. يعني انا عايز الاشتراكات دي وعايز الخصومات دي، والله انا على طول مع فيزيتا، فانا يعني ان درايف الو الو اعتبروني كابتن يا اخي، اعتبرني كابتن. نروح نسمع زبط مودها لعمرو دياب ونرجع تاني، يلا بينا.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
2: فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنت المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنت كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة، أنا ديجافو. في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك.

0: يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك،
4: إنستغرام، وإكس،
3: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt. Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy.
4: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
5: أنا وائل منصور.
4: وأنا منى عامر.
6: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
7: شوف بقى الاسم اس هاني فتحي، مساء الفل عليك يا هاني، عايز يسمع رسالي حبيبي وابن حبيبي، اهداء لحازم ابن اخويا عشان عيد ميلاده. كل سنه وهو طيب.
8: كل عام وانت بخير حازم.
7: لوسي بتقول النضوج يا وائل، انا مش عارفه ده عشان كانت فاكرك هترتدي عبايه الحكمه تقريبا،
8: مش عارف.
7: وطبعا ماشي يا لوسي، عندك حق والله. في المسج التانية في هاي، ازيكم حبايب قلبي المسيطرين عليه، انتم مراتي، سمعوني عطار ام العيال.
8: أنا في مارينا عشان شهر العسل، أنا في طريق للبحر، الجو جميل جميل جميل الجو.
7: فهمي نسلم عليه، ازيك وائل وبنا، بقالي كتير ما سمعتكوش عشان ببقى في الشغل، مبسوطة ما اسمعكوا دلوقتي، أنا خالع بدري من الشغل. فهمي طمنا عليك، أخبارك إيه؟
8: عامل إيه يا فهمي؟
7: وشغلك عامل إيه؟
8: عامل إيه يا فهمي؟
7: هسأل سؤال ومش هقولك هي نفس الأغنية، هسأل سؤال ومش هقولك ليه بسأله غير بعد الأغنية اللي جاية. كل واحدة بتسمعني دلوقتي افتحي شنطتك كده، في كام ريسيت، سواء ريسيت سوبر ماركت، ريسيت بنك، ريسيت حاجة سحبتيها بالاي تي ام في شنطتك، وانت كمان في عربيتك او في جيبك او وات ايفر، لو ماشي بشنطة معينة في كام ريسيت معاك؟
8: رميتهم كلهم امبارح.
7: كان معاك كتير؟ ها
8: كان معايا يمكن 5 بس كانوا موسلي باركينج يعني
7: اصلا،
8: او كارتة،
7: او ما ريسيتس اللي بتاخدها من المشتريات دي. ايه
8: ليه اطلعها من الكيس وحطها في العربيه ليه؟
7: مش قصدي يعني بس هي فكره عشان احنا دايما معنا شنطه، وغالبا بنبقى في شنطه او اتنين بنحبهم قوي فبنلبسهم كتير.
8: انت بتكلمي على البنات بقى؟
7: عشان كده بسالك، في معاكي كام ريسيت؟ افتحي شنطتك كده بصي، عشان عايزه اقول لك حاجه على الموضوع ده.
8: عشان هي عايزه تقول لك حاجه على الموضوع ده.
7: 92 مي رقم الاس ام اس.
8: بقول لك يا حازم، يعني هاني فتحي لما يسلم عليك ده معناه انه بيحبك جدا، ما بيعملهاش مع اي حد، بس عشان نقول لك يعني. ماشي
7: يلا،
8: فحافظ على العلاقه دي.

0: حركه ميه وبوت يور هاندز اب.
1: كام ريسيت موجود معاك دلوقتي من الريسيتس اللي هي من
0: ليه بقى قول لنا؟ اكيد عندك دراسه.
1: بوسي بتقول 4 عشان احاسب جوزي عليهم.
0: اكيد سحبه معاكي دراسه وجايه على البرنامج. قول لنا بقى
1: إيصال المشتريات ده مش مجرد ورقة. الدراسات بتحذر من المواد الكيميائية طبعًا. اللي ممكن يمتصها الجلد منه
0: طبعًا.
1: فأنت لو بتحتفظ بالريسيتس أو الإيصالات بتاعت المشتريات في محفظتك في شنطتك بتتعامل معها بشكل متكرر في جيبك فالدراسات بتقول أنه بعض أنواع الإيصالات الحرارية ممكن تكون مصدر للتعرض لمواد كيميائية
0: صح.
1: وأشهرها البي بي أس والبي بي إيه وهي مواد لها نشاط مرتبط بالغدد الصماء. في دراسة اتعملت في فرنسا شملت 90 كاشير كاشيرز بالذات عشان هما بشكل يومي بيتعاملوا مع الريسيتس و44 شخص غير معرضين مهنيا يعني 44 حد عادي زي ما بيشتغلش كاشير و90 كاشير لقوا ان مستويات البي بي اي كلي كانت اعلى بشكل ملحوظ عند الكاشير طبعا بمتوسط 8.92 مايكرو جرام في اللتر مقابل 3.54 مايكرو جرام في اللتر عند المجموعة التانية وده بيشير لارتباط التعامل المتكرر مع الإيصالات بزيادة التعرض للمادة وطبعا وقرروا نفس الدراسة بأشكال أخرى وإلى آخره. هو الفكرة أن التعرض ده مش بس أنك أنت بتمسك الورق بتحطه في بقك يعني إحنا مش أطفال بس المواد الموجودة في الورق الحراري ده بتتنقل عن طريق الجلد فبالتالي لو أنت معاكي في شنطتك بتدوري دايما على حاجات وفيها ريسيتس أنت بتحتكي بيها بشكل يومي ومتكرر كتير جدا. مقدار التعرض بيعتمد على نوع الورق طبعا مدة وتكرار ملامسته ظروف الجلد والمواد المستخدمة عليه
0: مدة وتكرار بالضبط. يعني احنا بنتكلم على الناس اللي بتشتغل كاشير الناس اللي بتتعامل على طول مع بس لو انت رحت مطعم وحد اداك الريسيت
1: يعني التعرض يعني.
0: بس هي الفكرة انه هي منها بتقول اوكي اللي بيسمعنا دلوقتي بيقول انا مش بشتغل كاشير بس بالذات الستات اللي بيحتفظوا بالريسيتات جوه في الشنط ما هو في الاخر الحبر اللي موجود عليه ايه اللي فيه المواد السامة المواد اللي ممكن تلخبط الهرمونات تلخبط وات ايفر بتيجي على حاجات موجوده ايتمز جوه
1: نضارتك ومش عارف ايه وحاجتك وجلدك
0: حاجه بتحطيه على الروج مثلا فيكون جي عليه من بره فمسكتي بشفايفك فحطيتي فمليون الف حاجة. فالمهم يعني لخصي ارميها في الزباله وخلاص
1: شكرا
0: بالظبط. ولو عايزه تحاسبي جوزك على حاجه
1: صوريها له
0: صوري على التليفون هلا هيقول لها فوتوشوب لا بخلي بالك لوسي مش سهلة حريصة
1: بخلي له الريسيت شخصيا
0: لا خلاص يا لوسي يلا سمعنا الريسيتات. هسمعك ملكة جمال الكون
1: شكرا
0: شكرا
1: مرسي
0: انت مش ملكة جمال الكون خالص
1: ايه وائل في ايه
0: ملكة جمال المجرة
1: شكرا ماشي بمناسبة المجرة عايز اقول لك خبر على المجرة
0: الله كل حاجة اقول لك خبر عن الكواكب لقيتيني

0: لنا يا وائل لقيت خبر انه التقاط اشاره راديو من خارج مجموعتنا الشمسيه وبتاع. فحسيت الخبر مش بيميك سنس, يعني مش منطقي انه انت عارف يعني ساعات الصياغه بتاعت الخبر بتبقى عشان تدوس
1: عارف الويب سايتس دي.
0: فالمهم فقعدت ورا الخبر, هي مش موضوع ان احنا التقطنا اشاره راديو من بره مجموعتنا الشمسيه. هو اللي حصل ان العلماء قدروا يلتقطوا اشاره جايه من كوكب مش موجود اصلا في مجموعتنا الشمسيه, اشاره معينه ماشي, موجات راديويه مرتبطه بشكل مباشر بكوكب اسمه بيتا بيكتوريس. ده كوكب ضخم جدا بيبعد عن الارض حوالي 63 سنه ضوئيه. يعني الضوء نفسه اللي هو اسرع حاجه نعرفها في الكون محتاج حوالي 63 سنه عشان يوصل من هناك للارض. انت متخيل احنا فين ببساطه يعني. فهو والموجات الراديويه ده مش حاجه احنا بنسمعها, هو يعني اشاره غير مرئيه.
1: ايوه لانه الراديو بيتسمع.
0: ماشي
1: مش فاهم.
0: لا يعني مش حاجه احنا بنسمعها, هي اشاره ما
1: اشاره
0: اشاره
1: زبزبيه.
0: بالظبط. انا مش عارفه ليه انت على فكره دخلتني معاك في قصص الكواكب دي وانا ما كنتش مهتمه.
1: حلو.
0: انا مش عارفه المنزلق اللي انا فيه ده رايح فين.
1: جريت رجلك على الموضوع.
0: المهم قال لك ان هم استخدموا تلسكوب راديوي ضخم في جنوب افريقيا, والتلسكوب ده مش بيسمع اصوات بالمعنى اللي احنا نعرفه, بس بيلتقط الموجات دي جايه من الفضاء. وهنا بقى حصلت المفاجاه.
1: ايه بقى المفاجاه؟
0: العلماء مش بس اكتشفوا ان في موجات راديويه جايه من منطقه الكوكب ده, ده قدروا يحددوا ان مصدر الموجات نفسها مرتبط بالكوكب مش بالنجم اللي بيدور حواليه. وده مهم جدا لان النجوم والكواكب البعيده بتظهر لينا كنقط صغيره جدا. فكان صعب قوي نحد يعني قبل كده يحددوا بالظبط مين اللي بيصدر الاشاره, الكوكب ولا النجم. ماشي. طب في ناس بقى ابتدت تكومنت على القصه دي, مش ايه ده يعني في كائنات فضائيه, في ايلينز, في مش عارف, ما في اشارات,
1: ما ممكن يكون صوت عادي تحرك النجوم مثلا.
0: الاجابه لا. الاجابه لا, لا مفيش اي دليل على وجود كائنات فضائيه او حياه ذكيه. هم عندهم العلماء عندهم تفسير طبيعي جدا للاشاره, ان الكوكب غالبا كان عنده مجال مغناطيسي قوي جدا
1: او كان واكل حاجه مش
0: وعندنا على الارض برضو كان حاجه شبهها, فلما الجسيمات المشحونه اللي جايه من الشمس دي بتتفاعل مع المهم يعني فلقوا اشاره.
1: دي اشاره. بس كلمه راديو خلت الناس تقول لك كانه حد بعتها,
0: كانه حد بعتها,
1: كانهم قاعدين على ترانزستور هناك وقاعدين تك تك تك تك تك تك. بس هي اصوات, لانه المجرات التانية او الكواكب البعيده ليها بتاع غير انه انه ليها اصوات. انت فاهمه؟ فبتدي اشارات عادي, وميض مثلا النور. الا لو السيناريو التاني
0: اللي هو لا اكيد لا.
1: انه مدحت صالح فعلا راح كوكب تاني, ممكن يكون بينادلنا من هناك.
0: ده بره مجموعتنا الشمسية
1: ماشي, ما ممكن يكون راح.
0: انت عارف ليه الخبر ده اخد الهايب
1: ده؟ احنا التجمع كوكب تاني من اكتوبر, فممكن فعلا يكون مدحت صالح راح.
0: الخبر ده اخد الهايب دي عشان لأول مرة العلماء يقدروا يرصدوا موجات دي مرتبطة مباشرة بحاجة خارج المجموعة الشمسية. بعد 63 سنة ضوئية ده كتير قوي يعني. هو ده اللي خلى القصة.
1: عارف ان انا كل يوم قبل ما نام بعد اسرح بخيالي
0: انا نفسي تنام على طول. والله العظيم هنعمل برنامج انجح بكتير لو انت نمت على طول وما فكرتش في الافكار دي. طب كمل خلاص انا اسف. بس حابه
1: انت عارفه ان انا
0: ولا تقصر
1: قبل ما نام بقعد اسرح بخيالي على فراغ الفضاء وسواده, وكل شيء قبل ما نام كده اتخيل مثلا نفسي بطوف في الفضاء من غير وجهه مش قصدي يعني اللي هو بقول قد ايه موضوع مخيف وقد ايه انه في حاجات كتير قوي حوالينا ما نعرفهاش.
0: وانت ما عندكش اقساط؟
1: ايه
0: بجد والله اصل انت لو عندك اقساط مش هتطوف في الفراغ
1: هتطوف وسط الايصالات
0: بجد. بتقعد بقى انا فراغي ايه وهعمل ايه واللي جاي.
1: لا بقعد اتخيل صوت الفضاء عامل ازاي, وبكون بالليل بقى نايم وبيساعدني بقى البيئه اللي انا عايش فيها او اللي انا نايم فيها بقى, ما هو فيش حاجه فاهمه. بقعد اتخيل كده انه السكوت التام. تخيلي لما واحد يوصل بخياله انه يتخيل سكوت تام في الفضاء, وقعد اتخيل نفسي I'm floating يعني, وعمال اقول ساعتها جسمي هيتحرك ازاي, دايمنشنز بتاعتي عامل ازاي, ولما افرفس كده في الهواء ولا هنادي مين. بس ككاوة
0: بص انا سكت ازاي, صوتي اتحشر, صوتي اللي هو راس مالي وائل. طب انت عارف انك جبت لي فكره دلوقتي؟
1: نعم.
0: كل واحد مننا والله يا جماعة من غير أي حاجة. بص وائل قال كل اللي عنده حقيقة من غير أي حاجة. قالك أنا طول الوقت قبل ما نام بقعد أتخيل إن أنا بسرح في الفراغ في الفضاء. يعني أين كان مختلفة أو متفقة معي حقه. كل واحد الأوفر ثينكينج أو التفكير قبل ما تنام كده بتقعد تفكر في إيه؟ يعني بتفكر في حاجات حقيقية واقعية، بتفكر هتعمل إيه بكرة، بتفكر عملت ايه وتلوم نفسك وعارف جلد الذات اللي بيحصل كده قبل ما ننام ده، ولا بتفكر في حاجه مش موجوده اصلا، مش منطقيه، مش حاجه.
1: في ناس بتفكر في حاجات كتير، بتقعد تتخيل نفسها مثلا قصاد جمهور كبير، او في ناس تقعد تتخيل قبل ما تنام. وعلى فكره ده لغايه من وقت قريب جدا كنت بقعد اتخيل الحاجات دي للاطفال قوي، بقى لما كبرت ما بقتش ممتعه قوي ان انا اتخيلها. ان انا مثلا متخيل نفسي قدام صحابي أو قدام ناس كتير مثلا من الناس اللي I want to impress، وإن أنا عندي سوبر باورز، إن أنا بنقل حاجات بقى بمخي وكده، أو مثلا مش عارف بتنقل من مكان لمكان، عارف الحاجات بتاعت أكس مان. أيوة. بقعد تخيل قبل ما نام إنه قد إيه الناس مبهورة بيا بالقوة الخارقة اللي عندي، وبقعد أنقي كل يوم قوة خارقة معينة، وبعدين أتخيل مين اللي هيشوف ومين أكثر حد في حياتي ممكن.
0: بس على فكرة بتتبسط صح؟
1: اه، بس بعد كده بطلت انبسط لانه عرفت انه ده من احد، قريت حاجة في السايكولوجي انه الناس اللي بتقعد تتخيل عارفة مثلا اغنية لأم كلثوم، انت قبل ما تنامي تخيلتي نفسك أم كلثوم وانت اللي بتغني الاغنية دي وبتفكري مين هينبهر بيها. في ناس كتيرة جدا جدا بيفكروا قبل ما يناموا ان هم في برزنتيشن اتعملت حلوة قوي وبيتخيلوا نفسهم مكان الشخص اللي عملت.
0: يا ويه والله العظيم انا اتخضيت اصلا كده غريب جدا
1: يا ماما. اه قلبي انا اترعبت.
0: سمعنا شيرين بسرعه.
1: اه روح ناخد نفس نشرب بق ميه بس.
0: يلا ايه الحاجات اللي انتوا يعني انتوا بتتخيلوا ايه من السيناريوهات دي قبل ما تناموا؟ 92 رقم الاسمس.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190602026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: انت متخيل ان احنا داخلين في تفاصيل المستمعين لدرجة ان هم دلوقتي بيقولونا كل واحد بيفكر في ايه؟ امسك الماوس. امسك الماوس، اتفضل اعمل اللي انت عايزه. بيفكر في ايه قبل ما ينام يعني؟ وناس بقى بتكلم على مانيفستيشن، وناس تكلم على سفر. هنقرأ كل المسجز عامة من الاول بقى كده.
1: بالنسبة في حد بيقولي كوكب كان واكل حاجة حرشة، ده محمد.
0: بس محمد على فكرة واضح ان هو دارس حاجات كتير، لان هو قايل رأيه في حاجات كتير جدا. قالك في اصلا تلسكوبات راديوية غير التلسكوبات الضوئية والكواكب خارج المجموعة الشمسية اسمها
1: اكزوبلانت. بس لو خدت بالك انه ده مش هو اللي كاتبه، شات جي بي تي، شايفة العلامة دي؟
0: لا انا حاسة هو اللي كاتبه.
1: لا العلامة اللي هي
0: قبلها بيقول بيكلم على موضوع الريسيتس وان هي unhealthy والحبر والطباعة والحاجات دي يعني.
1: طيب وهرمون الديستربنس برضو بتعمل. طب ما علينا، المهم عايز اقول حاجة. محمد، شكرا محمد. وقال انت اتخضيت جامد قوي يا حرام، اتمنى تكون كويس. انا بحب السفر جدا، وقبل ما نام اقعد اتخيل بالتفصيل هعمل ايه في كل بلد نفسي ازورها. الايام دي بعمل سيناريوهات لو سافرت نيبال وفيتنام. بالله عليك او عليكي خدوني معاكم، لان انا نفسي اسافرهم.
0: طب ما ده مانيفستيشن، ان انت بتستدعي الحاجه اللي انت عايزها.
1: وبقالي سنين بستدعي.
0: لا يا وائل، على فكره دي اتكلمنا فيها كذا مره الموضوع ده، ولذيذ جدا على فكره انك بتقعد تستدعي السيناريوهات الحلوه وتحس ان ده حاضر انت عايشه. يعني مش بتتفرج على الموقف من بره وانت بتتخيل، بتتخيل نفسك جوه الموقف.
1: صح.
0: زي ما انت كنت بتتكلم على البرزنتيشن، ومش انت بتتخيل نفسك جوه الموقف.
1: بس جوه الموقف لحد ناجح في انا بتخيل ان في موقف في خناقه مثلا مع جوزي، وانسج الموقف كامل واكمل فيه للاخر زي فيلم. بحسه عبط اوفر، بس بفرغ بيه مواقف عدت عليا من غير ما اخد موقف معين. ف يعني
0: هي بعيده بقى موقف في الحقيقه، بدل ما تقعدي تستدعي مواقف سلبيه.
1: انت جايه تخربي بيوت.
0: لا والله، يا حاجه مش عاجباها تقول مش عاجبها. ليه نقعد نستدعي مواقف سلبيه ونشحن نفسنا بكورتيزول قبل ما ننام وهرمون توتر؟
1: ليه تعملي كده؟
0: ليه
1: تعملي كده؟
0: في حد بيسلم علينا، احمد الكويتي، بيسمعكم من الشغل من العبور وبلدنا المطريه والسلام والنهضه.
1: واختي الغاليه ام عبد اللي بتسمعكم السنترال دلوقتي، والدكتوره رفايده، وادم الكويتي، وفيروز الكويتي، وعبد وملك، وموده، ومحمد عشان خاطر ام عبد. موده عشان خاطر ام عبد. يا ام عبد لو النبي عبد. طيب انت بتتخيلي قبل ما تنامي تقعدي تنسجي ايه من موقف كده انت عايشه؟
0: سيناريوهات انا عايزاها.
1: ازاي ايه
0: يعني؟ بقعد اشغل الحواس الخمسه. مثلا let's say انا عايزه مثلا اجيب بيت بشكل معين، وحاجه مثلا وحياه معينه انا عايزاها مثلا. فبقعد اتخيل. على فكره الموضوع ده صعب مش سهل.
1: ما انا عارف طبعا.
0: ان انا صاحيه جوه البيت ده بديكوراته عامله ازاي، بريحته عامله ازاي، بملمس الكنب والكراسي عامل ازاي، بالمواقف اليوميه اللي بتحصل في الحياه مثلا اللي انا عايز اعيشها دي عامله ازاي، وبفترض ان ده حاضر. لما كنت عايزه ابقى مذيعه راديو وانا صغيره، كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، كنت بتخيل شكل الاستوديو، وان انا قاعده ولابسه السماعه وقاعده على الميكسر، عارفه شكل الميكسر، انا قاعده على الميكسر، وان انا بذيع في راديو ومش عارف ايه وبتاع، ده من وانا في ثانوي. وطول الوقت ماشيه ورا ده يعني. انا بحب موضوع
1: دي حاجات دي نفسك تحققيها يعني.
0: ايوه حاجات نفسي احققها. وسهله تتحقق برضو، مش صعبه قوي ومش سهله قوي يعني. مش هقول مثلا ان انا عايزه ابقى عندي سلسله يخوت، فاهم؟ ما برضو ده يعني شيء بعيد، بس ممكن نقول جول ممكن يتحقق. ممكن يتحقق في خلال مثلا 5 سنين. فاقعد اشتغل عليه.
1: ماشي. انت
0: بخيالي
1: يعني، انت خيالك واقعي. في ناس خيالها زي مثلا انا مثلا عايز اعوم في الفضاء مثلا
0: يعني،
1: او اتخيل نفسي بنقذ ناس كتير. انا دايما دايما عندي كده، بقعد اتخيل نفسي بنقذ ناس كتير قوي، وان انا مثلا بوقف مثلا ظلم معين او كده، معرفش، بقعد اتخيل بالليل كده، مش عارف، بحس براحه.
0: على فكره ما كل واحد فعلا تخيله في حته معينه. المشكله احنا مختلفين. بس في ناس بقى تقعد قبل ما تنام تقلب في الماضي، وانا عملت كده ليه وانا عملت في نفسي كده والحاجات دي بقى وجلد الذات.
1: طب انت عارف الحاجات دي ساعات مش مفيده. فكره ان انت تشوفي انت عملتي ايه وتفكرتي هل انا عملته ده صح ولا غلط والحاجات دي ساعات بتبقى مفيده جدا علشان ال قوة مخك تفضل عايشة.
0: صح ولا غلط ده في الحاجة الريسنت يعني حاجة أقدر أغيرها أقدر أصححها، لكن صح وغلط في حاجة حصلت من 50 سنة هعمل فيها إيه؟ ما خلاص هعمل لها إيه يعني غير إن أنا نكدت على نفسي.
1: بيقولك إن عمرك ما تفكري ما تفكري في الماضي ولا تخافي من المستقبل.
0: عمري اللي هي the power of now قوة الآن.
1: لا مش قوة الآن، يعني فكرة اللي بيشل الواحد هو الندم على الماضي وخوف من المستقبل، هو ده بيشل الواحد لأنه بيخلي الماضي بتاعه يتحكم في نظرته أو لا نظرته لتوقعاته للمستقبل. يا أخويا اللي فات فات واللي فات مات، خلاص احرق كارت وكمل وما تخليش إن الماضي يديفاين أنت هتعمل إيه بعد كده. محدش مهتم،
0: انت نفسك مفروض ما تعمل. خلاص اللي حصل حصل، يلا نشوف اللي جاي. مسلم
1: باشا
0: طول عمري باشا صاحب الاغنيه دي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: أنا ياسمين بتاعة نيبال وفيتنام، عايز أقولك أني سافرت أكتر من 25 دولة من دولي المفضلة سوريا وإيران والفلبين.
2: أنت رحالة يا ياسمين يعني ترافل بلوجر ترافلر يعني
1: ياسمين رحتي
2: 25 دولة ده حلو جدا.
1: رحتي كمبوديا؟ أنا نفسي حموت وأسافر كمبوديا أو منغوليا حموت.
2: طب قولي له يا ياسمين في تعالوا ضحكم، انا بخاف من الطيارات فكل مره ببقى مسافره وفي مطبات قاعده اتخيل طليق قدامي
1: وني نازله في ضرب
2: ليه تتخيلي تتخانقي معاه ليه
1: عشان اتلهي لحد ما نوصل بالسلامه.
2: ده تخيل غريب جدا بس إيه؟ يعني ماشي اوكي
1: يعني. وبعدين يعني لو انت مثلا بتخافي من الطيارات مثلا لا سمح الله مثلا وفي حاجه بتحصل، اخر فكره عندك انك بتضربي في حد زعقه فيه ونازله ضرب يعني ما ينفعش برضو يعني، فكري في اي حاجه تانية.
2: ليليان بنسلم عليكي، في حد بيقول محمد بيقول تقريبا حاجه فيها ريسيرش، ممكن اديني ماوس يا ويل.
1: ليليان بتقول انا بتخيل انه في كائنات فضائيه عايزه تموتني بالليل.
2: في ايه يا جماعه؟
1: ايه ما
2: اعرفش ليه تخيلاتكم عامله كده.
1: ليه لا، هم حرين، كل واحد بيفرغ على حسب ما هو عايز. مين عنده تخيلات؟
2: في
1: والله ما استخدمت تشات جي بي تي.
2: شفت قلت لك
1: سوري يا محمد. اقسم بالله وحشنا كتير وعاوزين، وعشان خاطر الموتوسيكلات حاجه لاحمد مكي على ذوقكم بقى.
2: او رضا البحراوي جيت على البويز، تصدق بقى لنا كتير قوي ما سمعناش فعلا احمد مكي ورضا البحراوي، ده اقتراحات لذيذه.
1: ايه رضا البحراوي يلعب له ايه؟
2: لا في كذا حاجه، ناس مني ومن دمي جيت على البويز،
1: ناس مني ومن دمي تنننن تنلم شلامي،
2: في حاجات كتير.
1: اسمها ايه الاغنيه؟ رضا البحراوي
2: ناس جيت على البايظ اهي. رضا البحراوي عبد السلام جيت على البايظ يعني.
1: طب خلاص جيت على البايظ
2: ماشي عشان طلبها
1: ده اللي هو يا عبد السلام صح؟
2: لا لا لا يا ويل.
1: طب خلاص العب ناس مني ومن دمي.
2: العب اللي انت عايزه ويل، سمعنا اي حاجه.
1: ناس مني
2: عايز اسال سؤال قبل ما نروح للاغنيه. انا لازم اسيبه مع سؤال. ايه الحاجه اللي ممكن تشتريها مستعمله غير العربيات او البيوت؟ اكيد البيوت هتبقى مستعمله او والعربيات يعني. ايه الحاجة اللي ممكن تشتريها مستعملة في استخداماتك عامة؟
1: برفانات.
2: تشتريها مستعملة؟
1: اصل اللي فيها يعني.
2: اوكي ايه يا جماعة الحاجة اللي انت ممكن تشتريها مستعملة
1: غير العربيات والايه
2: والبيوت؟ طبعا كده كده
1: والبيوت.
2: اشتري شنط مستعملة.
1: انت تشتري ايه؟
2: تشتري حاجة سجاجيد ومش عارف ايه.
1: انت اشتري ايه؟
2: لا ده سيبنا افكر فيها، انا قلت اسالكوا بس الاول.
1: لا اصل ايه اللي خطر في بالك تسالي السؤال ده فجاه واحنا قاعدين بنلعب رضا البحراوي؟
2: اكيد عندي محتوى يعني، اكيد ما فكرتش فيه في وقت فراغي.
1: لا فجاه وانت قاعده واحنا بنلعب الاغنيه رحتي قايله بتشتري.
2: ايوه عندي جايه مسلحه بالمحتوى.
1: لو انت معروض عليكي حاجه دلوقتي مستعمله وبتفكري تشتريها ولا لا وجيتي ها تسالي الناس وكده، فايه بقى اللي معروض عليك اليومين دول؟ انا كان نفسي اطلع طبيب نفساني. بعرف
2: كل تحليلاتك غلط، كل تحليلات مفيش تحليل واحد صح.
1: الله يسامحك الله يسامحك. خلاص
2: جيت على البايظ
1: يعني انا مخي بايظ. الله يسامحك.
2: رضا البحر.

0: بس لعبنا كل الاغاني اللي انتوا عاوزينها واللي طلبتوها ومش سايبين اي حد ما نفسوش في حاجه.
1: تعالى بقى نسمع شويه ايه.
0: لا تعالي ده نقرا رسائل.
1: طب هقول لك حاجه, اعلانات ونرجع نقرا رسائل. يلا بينا.
0: ماشي ماشي ماشي, يلا بينا.
2: عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد, الذهب السويسري في مصر. ديجا فو, every step is a statement. لولو هايبر ماركت, عروض اكتر لفرحه اكبر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري, كل مرة تقول مش وقته, هستنى لما المبلغ يكبر وتعدي شهور, لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة, واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
6: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: 200-185-128.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: بتفوت كهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهايبرة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: Energy Musica de Batra.
4: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
5: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 6150 جنيه،
6: عيار 24 7028 جنيه،
5: سعر الجنيه 49616 جنيه،
6: سعر الأنصة 220454 جنيه.
5: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي.
6: سويس جولد
5: الذهب السويسري في مصر. للاستفسارات اتصل على 19215.
4: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
6: انا وائل منصور
5: وانا من عامر.
4: البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو. Every step is a statement. Lulu Hypermarket. عروض أكتر لفرحة أكبر.
7: في الشرائن اتأخري أنا زهقان عشان أنجي طوق الأمان.
5: كنا بنسألك أو بنسألك إيه الحاجات اللي ممكن تشتريها مستعملة غير طبعا العربيات وكده الحاجات الكبيرة يعني. فندى قالت حاجة منطقية جدا، قالت السترولرز الكار سيتس الأجهزة أو الأشياء اللي هي كده بتاعت الأطفال. جدا أنا ممكن أشتريها مستعملة عادي جدا برضو. في محمد قال ممكن أحجار كريمة مستعملة. لا أنا دي ما أعملهاش بقى.
6: أحجار كريمة مستعملة يعني إيه؟
5: أنا بالنسبة لي أي حاجة بتتلبس ما أحبش أشتريها مستعملة، مش عشان حاجة بس عشان بتبقى واخدة طاقة البني آدم اللي قبلي. معرفش يعني ما أنا بظن يعني
6: ثانية واحدة، أنت بتخلصي البرنامج وتطيري على المقشة ولا إيه؟
5: ليه؟
6: إيه
5: عشان العربية يعني؟ لا إن شاء الله خير بس ده مضطرة.
6: لا مش قصدي، قصدي انه الطاقه وكده وبتاع. انت بتؤمني بالحاجات دي؟
5: مش موضوع بقى من الحاجات دي، لا بس كل انسان ايوه ليه طاقه يعني معينه يعني،
6: مش مجرد اسم في البطاقه.
5: لا يعني اما بقى قاعده معاك مثلا وانت قاعد بتعيط طول النهار وبتولول طول النهار هاخد من طاقتك. منطقي جدا يعني.
6: مش معنى يعني بولول طول النهار، ما تقولي وانت قاعد فرفوش
5: فرفوش لزوز طول النهار هاخد
6: يعني
5: من طاقتك برضه.
6: المثال ان انا يعني اللي بولول وبعيط وبتقوليها بحرقه قوي كده يعني في ايه؟
5: ده برضو اعتقاد شخصي يعني، ده انا بس يعني بس بخاف. ما اعرفش
6: من ايه بقى. بتخافي من ايه؟ من حجره،
5: من اي حاجه، من عادي يعني من حاجه بلبسها يعني.
6: فانت ما بتحبيش تاخدي احجار كريمه مستعمله. طب لو احجار مثلا،
5: لو الماس مستعمل ممكن افكر. دي احجار كريمه.
6: لا ماز. لو ما خدتيش مثلا احجار كريمه، خدتي مثلا احجار اسماء مثلا.
5: يعني
6: كريمة وأسماء. طب اسمعي، طب هنقرأ رسائل.
5: لا مش هسمع. لا
6: هنقرأ رسائل والله، ما هتكلم ما هقول رأيي. أنا طلبت أغنية أم العيال لعطار من أول الحلقة. تخيل
5: العب لأم العيال. وفي أغنية جديدة لشيرين على فكرة.
6: بالظبط، في أغنية لشيرين جديدة اسمها كان عندك كم سنة.
5: طب ما تيجي نسمعها ونشوف بعد كده عطار.
6: احنا مش هنشوف عطار، هنسمع عطار.
5: يلا يلا ما تتعبنيش. يلا
6: راديو ما بنشوفش بنسمع.

0: اه الاغنيه حلوه حلوه
1: قوي.
0: يامي.
1: طب انت كان عندك حاجه كنت عايز تقولها على قصه الدراسه او ستاتستكس او احصائيه او حاجه كده على قصه الحاجات المستعمله؟
0: المستعمله
1: اه,
0: آه. بقول لك انه اكثر حاجه الناس بتستخدمها مستعمله حوالين العالم هي الملابس,
1: اللبس. عارف ان النهارده اصلا اليوم الوطني في امريكا للاحتفال باللبس المستعمل.
0: يعني اكثر حاجه الناس بتشتريها هي الملابس والاحذيه, ده عالميا. وبعد كده المرتبه الثانيه من قيمه السوق العربيات. رقم ثانيه
1: اللبس قبل العربيات.
0: ما الناس لازم تتكسي قبل ما
1: انا فاهمه, بس انا مستغربه ان سوق اللبس المستعمل اكبر من سوق العربيات المستعمله. ماشي كمل.
0: الالكترونيات والموبايلات واللابتوبات المركز الثالث,
1: منطقي.
0: الاساس مركز رابع,

0: الري كوميرس ده علشان يلاقوا حاجات معينه ان سبيسيفيك بالاخص يعني حاجات كولكتبل فينتج ماركات حاجات
1: دي حلوة دي.
0: حاجات ما بقوش يعملوها مثلا جزمه ما بقتش تعمل بيرفيوم ديسكونتينيود وكده انت فاهمه
1: انت عارف ايه الحاجه اللي انا ممكن بجد اشتريها في اللبس مستعمله الفساتين السواري بجد بفكر جديا في القصه دي وبقالي فتره كبيره جدا اي نعم انا بقالي كتير ما بتعزمش على افراح ما اعرفش ليه تقريبا يعني انا واصحابي خلاص في مرحله مش في مرحله افراحنا فاهم مرحله افراح الجيل الاخر بس
0: بقالي لا بس بيبقى فيش حد مثلا اللي هو ايه ده انا عازم طنط منا على الفرح
1: طنط في عينك ايه طنط ايه
0: يعني انه كل اللي في سنك خلاص جوازهم مبقاش فيه افراح بس انا بقول انه
1: لا في برضه بس قليل يعني
0: مثلا طنط منا
1: ده انت
0: مدام منا ممكن تتفضلي
1: بجد انا بستخسر قوي يا وائل والله العظيم يعني انا اصرف وكده واتبسط على الحاجات اللي بجد بتخليني مبسوطه او الاستثمار او الحاجه اللي انا هبني ذكريات فيها او الحاجات دي جدا لكن ما بفهمش خالص ان انا ادفع رقم كبير في فستان هلبسه مره او مرتين في حياتي
0: طب سؤال سؤال بيطرح نفسه هل البنات بيروحوا يشتروا فساتين سواري علشان عندهم فرح ولا بيشتروها في المجمل هي مثلا اللي هو تصحى الصبح نفسي انزل اشتري فستان
1: بص انا عندي رأي في القصة دي
0: ممكن تقوليه بسرعة
1: لو في أوفرز ما هو دايما بيبقى في جزء كده في الدولاب انت محتاج الحاجات اللي هي السواري شوية الأبريمي دي الحاجات دي
0: طبعا انا ما عنديش خالص الحاجات دي
1: فلو في أوفرز رهيبة ساعات بنزل مثلا ألاقي حاجة مثلا فستان كان مثلا 10 جنيه بقى بجنيه ونص مثلا فخلاص انا هشتريه عشان بجد الأوفر حلو وانا هحتاجه ماشي دي حاجة والحاجة بقى التانية انه لا انا عندي مناسبة طبعا محتاج انزل اشتري فستان دلوقتي ودي الاكتر يعني
0: السؤال بقى الثعباني ده كان سؤال ثعباني بيفرش لسؤال ثعباني اكتر لما بتشتري الفستان ده ركزي وبصيلي لما بتشتري الفستان ده لقيتي عليه اوفر وانت مش محتاجاه دلوقتي قولي بمنتهى الصراحة بتجيبي مقاس ايه مقاسك حاليا ولا بتقولي مثلا
1: على فكره هي دي معضله انا وانت بس عشان اللعب في المقاسات الكتير ده
0: انا برضو
1: ده تقريبا احنا الاثنين بس يعني اللي هو احنا في نفس السنه 5 مقاسات
0: انا ممكن مثلا الاقي حاجه والله العظيم بقول
1: إيه ايوه انا عارفه
0: وعلى فكره هيخلص والصيف
1: الجاي طب انت عارف ان انا مقسمه دولابي كده
0: ايه بقى
1: من الكيلو كذا للكيلو كذا هتحسبها صحراوي الجزء ده
0: والله العظيم انا كمان كذا
1: ايوه ما انا عارفه ما ده بس ده انا وانت تقريبا بس
0: انا يعني. انا عندي هدوم للتخن وهدوم اللي هي النص نص وهدوم
1: كمان.
0: لما اكون فت وبروح الجيم
1: فما اعرفش هل حد زجينا
0: لا بعدين زمان كنت بقول ايه كنت بقول مثلا اللي هو ايه لا خلاص انا مثلا هجيب بنطلون واحد بس واسع عشان انا كده لا انا بروح اشتري 4 عشان عارف ان انا في الفقره طبعا. في الفقره دي قاعد مريح شويه انت فاهم عشان ما بقاش بقى جايب نفس البنطلون كل يوم
1: ايوه طبعا طب اقول لك على حاجه
0: قولي.
1: انا ساعات موضوع المقاس ده اصله بيشغلني في القصه دي
0: اول
1: حاجه بشوفها المقاس اللي انا عليه دلوقتي
0: ماشي
1: وبعدين لو ما لقيتوش اشوف المقاس الاصغر سنه فاقول ايه هجيب الفستان واخسله ما انا كده كده هخس
0: بس انت مش عارفه امتى اصلا الفرح ولا الخطوبه ولا هتلبسيه امتى فهو ممكن يجي لك مثلا وانت مي عز الدين في اظنه انت فاهمه
1: لا وائل ما تهزرش بقى
0: إيه؟
1: لا ما بوصلش برضو يعني فاهم
0: أوكي
1: انا
0: ماشي.
1: برضو بلعب في رينج معين الرينج 10 كيلو نازل طالع ده
0: اوكي ماشي اصل انا بتحول انت عارفاني
1: ماشي ما هو برضو رجاله غير الستات
0: انا
1: في رينج 10 كيلو نازله طالعه فيهم مفيش مشكله فبنغير بقى في الحته دي بس اقول ايه الواسع ممكن اضيقه لكن الضيق هوسعه ازاي
0: تصدقي فتجيبيه مقاس واسع عادي ممكن تضايقي
1: عادي مفيش مشكله عمرو الوكيل عايز يسلم عليك جدا بيقول انا تيم منا وبؤمن بموضوع الطاقه خصوصا في الاحجار بس ممكن اجيب موبايل مستعمل مثلا عربيه مستعمله اجهزه انا كمان زيه
0: عادي يا عمرو مش لازم كنت تقول تيم منا يعني مش لازم تعمل تفرقه
1: على فكره يا عمرو انت مش تيم منا
0: عادي ممكن تقول مثلا انا كذا بس تيم منا ليه تحطنا في مواجهه مع بعض واحنا دلوقتي قاعدين مبسوطين واحنا على شعره مع بعض
1: نفسنا نتخانق بس مش لاقيين سبب
0: بجد مش معقول
1: شريف العوضي بيقول فساتين سواري سواء كانت ايجار او مستعمل مبالغ فيها يا منا
0: اهو
1: هو يا شريف
0: ليه مبالغ فيها
1: اسعارها غاليه جدا
0: ليه الفساتين السواري غاليه انا هموت واعرف ايه مرصعه بالالماز
1: هقول لك ليه القماش غالي القماش اغلى من العادي بكتير
0: ليه ان شاء الله
1: القماش غالي
0: بجد
1: طبعا بجد ما انت بتستخدم ماتيريال مختلف مش هتعمل فستان سواري قطن هتعمله مثلا شيفون حرير مش عارف ستان ايا كان بقى فاهم فده اغلى اوكي

0: بيبقى فيه ما بيبقاش لو هو مش غالبا ممكن ما يبقاش لو انت بتفصل او كده ما بيبقاش خط انتاج فالشخص بيشتغل فيه هاند ميد فلي كذا حاجة بتخليه غالي يعني.
1: آه والبدل على فكرة بتاعتنا برضو غالية
0: والبدل برضو
1: بس أقولك حاجة والله العظيم البدل أسعارها نار
0: فيه وفيه على فكرة يا ويلي
1: ما هقولك بقى خدت واحد صاحبي مش هقول أسامي محلات بس رحنا كده حتة والله العظيم اشترى بدلة وقميص وكمان مش عارف مين دفع تقريبا 20%
0: 20% من سعر الحقيقة
1: من سعر والحاجه
0: أيوة واو ايوه هو انت على حسب المكان انت نازل تشتري من مكان عامل ازاي هو بيبيع لك نفسه كمكان بيبيع لك نفسه كمنطقه ما بيبيع لكش السعر الحقيقي لكن بقى بتروح اماكن تانية بتشتري حاجات كواليتي يمكن احسن من المكان الغالي وبسعر ارخص وهو ده بقى بالظبط يا شريف اللي انا كنت هقول لك عليه انه
1: إيه
0: الايجار او المستعمل مبالغ فيه في اماكن معينه بس مش كل الاماكن
1: فاهم بس انتوا برضو الستات والبنات بيدفعوا كتير مطالب منكم حاجات كتير
0: قوي والله العظيم
1: يعني انا دلوقتي مثلا انا والله العظيم هلبس البدله
0: وهتروح تحلق
1: لا هقولك حاجه انا ممكن بدله الشغل اللي مثلا بخرج بيها زي هي سودا
0: يعني بتختلف شويه بس ماشي
1: ما علينا مش مهم محدش مركز يعني محدش مثلا مش همشي وتيجي مثلا بوسي شالي بتقولي يا ترى لابس ايه وماركه ايه فاهمه قصدي وانا داخل فرح مش هيجي معايا انترتينمنت تونايت يعني فبس البنات اول حاجه فستان غالي ولازم تخسيله وبعدين تروحي حطها على وشك ميك اب
0: ده انا ما رحتش لميك اب ارتست
1: ولازم تعملي شعر مش عارف مين
0: والكوافير يقول لك لو لميتي شعرك بسعر اغلى من لو عملتي عادي
1: يا سلام
0: طبعا
1: لا يا راجل
0: ايوه طبعا
1: ليه ده بالعكس هيربطه كده ويلمه
0: لا اغلى
1: لا ليه استخدم الباي والطري وهو بيلف ولا لا لا لا انتوا بصراحه
0: تفاصيلنا كتير
1: تفاصيلكم كتير وتتعب كل الستات اغنيه هشام عباس الجديده تسمعوها بس على انرجي يلا بينا
0: يلا
2: جديد هشام عباس على انرجي كل الستات

0: مين شريف يا منا؟ انت قاعده مع وائل، هي بتكلم شريف مستمع عشان احنا حاسين ان احنا قاعدين في كافيه معاكم يعني، معلش عذرها.
1: هو انا قلت لك يا شريف؟
0: لا يعني انت كنت بتكلمي شريف على اللي بيقول لك على الفازلين السوري.
1: شريف العوضي، ايوه صح.
0: اسمه شريف العوضي. عمرو الوكيل بيقول انا عكسكم تماما، هدوم بتكبر عليا، عنده لبس من ثالثه اعدادي لما كان عنده 15 سنه وهو دلوقتي 36. هل دي ماساه ولا حاجه حلوه؟ يعني على حسب، لا يعني لو علس عليها ميكي ماوس مثلا او بطوط فدي ماساه، انت فاهم قصدي؟ او مكتوب عليها مثلا ترمينيتر، انت فاهم حاجات كده.
1: لا هو اظن ماساه ولا حاجه حلوه، لان هو زي ما هو من ثالثه اعدادي. والله على حسب برضو. بص احنا مش هنديك اجابة وافية كده كده، لو انت مبسوط تبقى حاجة حلوة، لو انت مش مبسوط خلاص يعني ان شاء الله تبقى احلى.
0: عارفة بفكر في ايه؟ والله مش عارف، ده تفكير فكرت فيه امبارح بالليل ومش عارف اطلع منه بحكمة والله العظيم.
1: انت عارف يا وائل، انت لو نمت بدري نص مشاكل حياتي انا هتتحل.
0: طب اقولك حاجة، والله العظيم بالله عليك، والله والله والله طلعت عارفه انت لما تقولي عايزه تقولي حكمه فتطلعي بتشبيه يناسب الحكمه دي.
1: طيب قول.
0: انا امبارح طلعت بالتشبيه بس مش عارف اطلع بالحكمه.
1: ايه التشبيه؟
0: اوكي قعدت افكر،
1: ما يمكن ما فيش حكمه.
0: لا والله العظيم هيبقى في حكمه. طب اقول لك حاجه، نداء لكل واحد بيسمعنا،
1: طلع الحكمه.
0: ايه الحكمه في اللي انا هقوله ده؟ والله العظيم انا حاسس انه في حكمه عظيمه، بس اقسم بالله ما عارف. امبارح فكرت قلت الانسان دلوقتي عايش على الارض حلو، وعارف حاجات حواليه، وابتدى كل ما يبعد اكتر من الارض ويعرف اكتر بقى يشوف حاجات جديده.
1: لا هتقول كلام بديهي، نسمع حماده هلال ونخلص، فاهم قصدي
0: يعني؟ لا اسمعي بجد عشان دي حاجه بجد.
1: ماشي.
0: فدلوقتي الانسان كان عارف الفيل والزرافه وعارف القطه والكلب وعارف الحصان، صح؟ لما راح تعمق في البحار لقى كائن شبه الحصان، سماه ايه؟
1: حصان البحر.
0: حصان البحر حلو. فهو سمى حاجة هو ما يعرفهاش على حاجة هو عارفها قبل كده. فقعدت أقول طب لو حد كان ساكن جوه البحر، والله العظيم اسمعيني بالله عليك،
1: سمعك جدا،
0: حد عايش جوه البحر مثلا، والحصان البحر ده اسمه حاجة تانية بالنسبة له، ده هو اللي متربي وشايفه طول عمره في حياته، وبعد كده تقدم وتطور وطلع برا البحر وشاف الحصان، فهيسميه ايه؟ لأنه شبهه، فهيسميه على
1: اسم التاني.
0: مش عارف اطلع بالحكمه دي بايه. والله العظيم يا منى، حتى سالت تشات جي بي تي، احتار معايا كل شيء.
1: انت سالت تشات جي بي تي؟
0: قلت له اطلع بالحكمه دي بايه؟ قلت له يعني مثلا لما بنطلع عارفين النمر او الليبرد، فلما نزلنا البحر شفنا كائن اللي هو كلب البحر ده، في حاجه اسمه سي ليبرد، يعني نمر البحر. بس عشان احنا ما كناش عارفين غير النمر، فروحنا البحر اكتشفنا حاجه شبههم بس ما نعرفهاش، فعشان يبقى لنا مألوف فاستخدمنا
1: اطلع لك الحكمه،
0: استخدمنا معلومات قديمه عشان نتعرف على حاجه جديده.
1: شات جي بي تي قال لك ايه الاول؟
0: لا قال لي حاجات كلها، قلت له لا انت فاشل.
1: يعني انت عارفه بالليل وبتقعد تقول له افتراضات عندك؟
0: لا مش عارف شات جي بي تي، انا لما بحتار بعمل كده، انا مش لاغي مخي. بس انا بجد مش لاقي حكمه في الموضوع ده. ايه الحكمه؟ هل انه الانسان علشان يعرف الغير مألوف يبتدي يستخدم المعلومات المألوفه بالنسبه له عشان يتعرف بيها على الغير مألوف، ولا ايه الحكمه؟
1: بص مروه الشافعي بتقول لك ايه؟ بتقول لك نص مشاكل المستمعين هتتحل، نام بدري يا وائل.
0: على فكره والله العظيم انا حاسس ان نفسي حد من المستمعين يسمعني يقول والله انا عارف وائل بيقول ايه، انا مع وائل، مش عايز ابقى غريب كده، حاسس ان انا
1: يعني انت عايز يقولوا ان هم حاسين بيك ولا
0: لا؟ مش حاسبيه، نفسي حد، هل انا تفكيري غير، هل يعني مع حد برضو يتجاوب معايا، مش كلها انه نام بدري وكده، ما هنام بدري حاضر.
1: طب ما تيجي نقول الكلام ده في البرين ستورمينج ميتنج اللي احنا بنعمله، ليه بنقوله على الهوا؟ بجد مش بنعمل احنا برين ستورمينج ميتنج، ما تقول الكلام ده فيه، انت بتفاجئني ليه؟
0: عشان بتتريقوا عليا انا عايز. فالمستمعين في منهم فاهميني، فانا عايز اعرف ايه الحكمه.
1: طلعوا له الحكمه ارجوكوا، طلعوا له الحكمه رأفتا بي انا. يعني لو بتحبوني وصعبت عليكم شفقه، طلعوها لي شفقه عليا. ماشي طلعوا الحكمه وبعتوها لك 92% رقم الاس ام اس.
0: طلعوا الحكمه.
1: رغم علامه، خايف من ايه؟
0: خايف مش لحدش يلاقي حكمه. 92% رقم الاس ام اس، ها والله مستنيكوا على حر من الجمر.

0: طيب احنا دلوقتي سألنا يعني شرحت لكم موقف وقلتوا لي الحكم بتاعتكم ايه من الموقف ده اللي انا مش عارف اطلع له حكمة. في عمرو الوكيل بيقول الحكمة هي انه اللي سبق اكل النبأ، اللي بيوصل الاول الباقي بيمشي وراه. تفتكري هي دي الحكمة؟
1: لا انا عندي حكمة تانية في القصة دي.
0: طيب الحكمة هي الإنسان بيتكيف حسب البيئة زي مسميات الأكل، ممكن تكون نفس الأكلة بس كل منطقة سماها حسب النشأة. ده محمد عبد العزيز،
1: ده منطقي.
0: الطاقة لا تفنى ولا
1: تستحدث من العدم. العدم دي النظرية القديمة.
0: بس على فكرة أنا ومنة وصلنا لل
1: بص أنا عندي نظرية مختلفة عنك شوية. أنا بشوف إن الإنسان بيكون منظوره منين؟ من خبراته السابقة.
0: صح.
1: فأي حاجة تانية هتبقى يعني الموضوع كيوميليتيف، الموضوع تراكمي. فأي حاجة هيعملها في حياته غصب عنه هيرجع فيها الخبرات السابقة حتى إيجابية أو سلبية،
0: لأنه هو ده المعروف بالنسبة له اللي بيهديه ويحسسه أنه هو مش في خطر. بس في حاجة
1: ليه جراوند ليه أرضية
0: بالضبط. وحاجة كمان أنه أنت دلوقتي شايف الحصان متعود عليه، نزلت أعماق البحار وشفت حاجة شبه الحصان، انت شايف انه ده حاجة مش معروفة وممكن تخاف منها وممكن ولا اخره، علشان تحارب اللا معروف او الغير معروف بتحط عليه لقب. فانت دلوقتي قلت ده شبه الحصان، فبالنسبة لك دلوقتي بقى ايه؟ مألوف. بس برضو لسه مش معروف، بس انت على الاقل مألوف للشيء ده. بس انت ما تعرفش الحصان دوت اللي هو حصان البحر هل هو سمكه ولا مش سمكه، طب بيولد ازاي، اول كل ده لسه ما نعرفوش، بس هو مألوف. وحط دي بقى عندك ايه في كل حياتك، لما مثلا تشوفي شخص بتحطي عليه لقب تقولي ده شكله نرجسي، بس هو دلوقتي بقى مألوف بالنسبه لك انه هو قد يكون نرجسي، بس هل انت تعرفي الشخص ده؟
1: لا انا لا. بحكم من خبراتي السابقه لانه
0: للي انا
1: اللي
0: عارفاه
1: باين كذا اللي انا شفته قبل كده.
0: بس انا ممكن اقعد مع الشخص ده واقول يا ده انا كنت فاكره كذا كذا، لانه المألوف بالنسبه لي من تجاربي في الحياه ان انا شايف شخص كاني شفت حد عمل نفس الحركه دي وكان في حياتي ايه نرجسي. فانا اكيد شايفك نرجسي.
1: عارف يا وائل انا بجد مبسوطه قوي من الحكمه اللي احنا وصلنا لها، بس انا جعانه. انا عايز بيتزا. بجد انا جعانه، يعني لم بقيه الحكمه واديها دراي كلين.
0: الله يا محمد. بصي محمد بيقول لي ما تنامش بدري يا وائل.
1: ده بعد منادات ناس كتير نام بدري يا وائل.
0: لو بخصوص الحكمه ممكن نقول ان الانسان عدو ما يجهل، فبيستخدم المألوف لتعريف المجهول عشان لا يشعر بالوحده على كوكب الارض او الحياه عموما.
1: برافو يا محمد.
0: الله محمد. محمد وسام برافو. الشرف في البرنامج.
1: برافو والله.
0: والله العظيم بالظبط كده، دي الحكمه. يعني انا مش هنام بدري يا جماعه النهارده وهاجي لكم بكره.
1: كفايه كفايه ارجوك.
0: طيب ماشي.
2: عيشة The Energy راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
2: انرجي 92.1 المزيكا،
4: المزيكا
2: لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810602026، رقم التسجيل الضريبي 611905593.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلله؟ اسمع بقى النوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنيه ديوراشيل اللي بتدي للموتور حمايه ثلاثيه ضد الحراره، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على ادائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558081434.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور
1: وأنا من نعيمة.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
2: طيب في
1: كم اسز رهيبة. لا وائل على فكرة خلاص اعتمدنا فقرتك لتفكير قبل النوم.
2: لا في عبسي صح او عباسي معرفش بيقول ايوه انا فاهمك وفاهم قصدك، بطبيعه الانسان بيميل لناحيه اللي بيألفه ويعرفه، ساعات كتير بيفكر في الكلام ده في الالوان. مثلا احنا عارفين اللون الاحمر، بس مين قال انه احمر؟ ما يمكن حد تأنى تاني حد مثلا تاني. قايل على اللون انه احمر. وبرضو الناس اللي بتميز درجات الالوان المختلفه اللي بتعتمد على تحليل المخ، هل دول عندهم قدرات خارقه؟ لا ما عندهمش قدرات خارقه. عارفة الناس اللي بتميز الألوان دي معتمد على إيه؟ معتمد على اللغة. في حاجة اسمها perception of language، يعني على حسب اللغة ليها كلمة ليها ولا لا. في دراسة مرة جابوا أمريكان وروس وجابوا درجات أزرق مختلفة، الروسي عارف يطلعها على طول من أول ثانية، لكن الأمريكاني كان محتار. ليه بقى؟ لأنه الروسي كل درجات الأزرق ما عندوش، عنده نفس كل درجات الأزرق ليها لون مختلف ما اسموش ازرق، بس الامريكاني يقولك بلو ده لايت، لا ده دارك بلو، لا ده نيفي بلو، بس الروسي عنده الكل شيد اسم كانه لون مختلف. فالمخ لما حط كلمه لده فاللغه فابتدى المخ يعرفها على طول اون ذا سبوت.
1: زهره انت داخله متحمسه وانت كنت سامعينا، افتح لها المايك. طيب
2: هاي زهره ازيك؟
4: سمع وائل متحمس.
1: لا انت ما سمعتيش الموضوع؟
4: ما سمعتش الموضوع، سمع اخر.
2: لا مش هتسمع، مش هنقول من الاول عشان
1: وائل عنده تفكير معين في حياته قبل ما ننام، يعني قبل ما كل واحد ينام بيبقى عنده تفكير معين في حاجه. انه حد بيفكر في المستقبل، حد بيفكر في الماضي، هو بيفكر بقى في ايه؟ فانه ليه حصان البحر سموه حصان البحر على اسم حصان البر؟ فانت لو كنت شفته في ظروف مختلفه كان فاهم. احنا هنا فبنحاول نطلع الحكمه.
4: هو عشان كده بضحك، لان انا حسيت ان هو هنا. يعني حماسه، هو ما بيتحمسش غير الافكار.
2: دي حقيقه.
1: حاسس ان احنا في ميتنج.
2: في حد بيقول ميتافوريكال وحاجات لغويه، بس الكلام كله معمول على بعض. بس دكتور وسام انا تقريبا فاهم قصدك او قصدك ايه. بس عامه خلصت حلقتنا النهارده.
1: بص في حد بيقول هساعدك يا منى، الانسان بيمنطق الحاجه الجديده اللي مش عارف
2: اللي مش عارفها الاقرب حاجة.
1: صح ايه على فكره بقى الرقم ده انا عايزه احييه.
2: طب ما يلا نحييه.
1: حيي ارجوك
2: زغرتي يا زهره.
1: بقولك ايه، قبل هسألها قبل ما نختم. مش كل واحد عنده حاجة دايما شغلة باله قبل ما ينام، هو الوقت بتاع الأوفر ثينكينج ده، التفكير المفرط.
2: فكري في قبل ما تنامي.
1: فكري في ايه؟
4: بيبقى عندي فلو اوف ثوتس، مش حاجة معينة.
1: مش حاجة متكررة؟
4: لا مش متكررة، كلها حاجات.
2: ايه أكتر حاجة متكررة؟
4: ما عنديش حاجة متكررة يعني الأكل.
2: لا مش بنتكلم على انت عايز تاكلي ايه، بكلم
1: بس انا الأكل على فكرة بيسيطر عليا.
4: لا بروسس الأكل، الطبخ مش الأكل.
1: ايه ده؟
4: والله يعني ما بحاول اهرب من الثوتس اللي بتجيلي كتير، اللي هي الافكار المتضاربه ومتشابكه. فدايما الكونفرت زون اروح ايه مركزه في طبخه قبل ما انام.
2: بتهربي بالاكل يعني.
4: لا بحاول اشد الكوبس، مش بقى يعني
1: بتحاول تفصل دماغها عن التفكير. بس انت لما بتيجي دماغك بتروح لحاجات حاصله اوريدي. صح
4: يعني
1: زي كده.
2: فكرتيش تعملي ثيرابي؟
4: لا فكرت كتير قوي.
1: حلقتنا خلصت النهارده من عيشها بانيجي، يا رب تكونوا اتبسطتوا مع افكارنا
2: بالظبط.
1: ونقول لكم باي باي.
2: هنسيبكم مع اغنيه لطيفه، هي حاجه زهره بتقولها للاكل كل يوم قبل ما تنام.
1: شغلني.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. دلوقتي سيبها دايرة مع زهر.

احنا مساء الفل بقى والهنا والسعاده. خلاص اللي كان يعني اللي سايبه دايره معانا من عيشه بانرجي, اهلا وسهلا بيكم. واللي بقى لسه فاتح دلوقتي, اهلا وسهلا, مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي بيسمعونا. حلقه جديده من سيبها دايره. ومين لسه معانا, مين لسه فاتح, مين عايز يسمع ايه, منو مكمل معانا كده وبعت مسج على طول وقال مساء الفل يا زهره. ومعلش ببعت رساله ورا بعض عشان يجي لي شغل فجاه, بس هو طالب يسمع اغنيه لابراهيم الحكمي اللي هي فدان فلوس. للاسف ما عنديش اغنيه دي, بس عندي ابراهيم الحكمي, فممكن ايه يعني نسمع اغنيه لابراهيم الحكمي نبتدي بيها كده اليوم كده ويجعله خير ان شاء الله. وده لذيذ برضه, يحطنا في مود معين وعرفنا خلاص انتوا رايحين فين. بس طبعا اطلبوا كل اللي انتوا عاوزينه على 92100, ده رقم الاس ام اس. وانا زهره رمي موجوده معاكم لحد الساعه 8 الا كده. وده برنامج اسمه سيبها دايره, وانتوا بتطلبوا اي مزيكا تحبوا تسمعوها بتسمعوها ان شاء الله, غير مواضيعنا واخبارنا وحركاتنا ولعبنا وكده. هو يعني شو بني ابراهيم الحكمي.

البير مساء الفل، بير مساء الجمال. عايز تحية خاصة لمينا عادل وعبد الرحمن، وعايزين نسمع كلام ماما البوسي ومسمعناي. بس بحس اصلي بعد ابراهيم الحكمي على طول احب اسمع ادم، معرفش يعني ايه ارتباط شرطي كده.

0: لعبتها
1: حلاوه يا جمال والله يا ادم خطير خطير. طيب حوار المسجز بس عايزه اقول لكم خبر قبل ما المسجز برضو يعني لو انتوا يعني ما حد بيسمعني طالب وبتستخدم فوتوشوب الخبر ده ممكن يهمكم جدا لان ادوبي اعلنت عن عرض يخلي الطلاب المؤهلين يستخدموا اللي بيستخدموا ادوبي فوتوشوب بيستخدموا مجانا لمدة سنة كاملة من غير ما يدفعوا أي اشتراك سنوي متعودين يدفعوا. بس في تفصيلة مهمة جدا، العرض ده متاح للطلاب اللي هم يعني بيشتغلوا فوتوشوب بقالهم فترة معينة، ف يعني مواعيد يعني بقالهم مدة معينة، يعني انت تبقى طالب وبتشتغل عليه بس انت لازم تبقى معدتش المدة المعينة دي، فتشيك ات اوت كده لكل طلبة الفوتوشوب. ومانو بيقول والله اختياراتك فل يا فنانة، برافو كده محتاجين صفحة وطويتها وائل كفوري، الله عليكم انتوا جايين معايا كده. مساء الفل والسعادة يا زهرة، انا احمد الكويتي وزهرة الشغل من العبور وعايزين انغام ما جابش سيرتي. احمد الكويتي وزهرة من في الشغل من العبور، اوكي مساء الفل عليكم وعايزين يسمعوا انغام ما جابش سيرتي، عينيا الاثنين. طيب احنا كان في تحية خاصة لمينا عادل وعبد الرحمن وكان عايزين يسمعوا كلام ماما البوسي ومسلم وكده، تعالوا نسمعها ونرجع نشوف بقية ايه الطلبات. في برضو لا ما تقلقش انت بتاعت عمرو دياب، واحدة في عمرو دياب مطلوب وقال كفوري مطلوب وانغام ما جابش سيرتي.

0: كان الكلام اتسامع.
1: ماشي يا ست كوسي يا قمرة. دلوقتي انا مش لاقي الاغنيه دي لعمرو دياب، فشغل اغنيه عامه لعمرو دياب ولا ايه؟ يا ريت الرقم اللي اخو 394 يكتب اسمه ويقول لنا. لسه انا مركزه مع ما جابش سيرتي، وما عنديش بردي بردي ما عنديش برضو صفحه وتويتر الواي الكفوري. ف تحب شغل حاجه تانية الواي الكفوري برضو زي ما عملت كده مع ابراهيم الحكمي من نفسي، ولا نغير برضو الارتست كله، ولا نعمل ايه؟ 9100 رقم الاس ام اس. حوده اغنيه جديده لذيذه قوي.
2: جديد حوده على انرجي. القلب مات

0: طب بصوا يا جماعه، احنا عندنا اغاني كتيره الحمد لله، يعني ما شاء الله البرودكتيفيتي رهيبه السنه دي. جديده في منهم هنسمعه، انا سمعته معاكم، فيها هسمعه ونسمعه مع بعض بقى، ايه نكسبلور مع بعض كده، نسمعه مع بعض لاول مره ونشوف مع بعض ايه النظام. بس بما اننا نسمع كم اغنيه جديده، تعالوا الاول ايه، بما اننا في نفس المود كده برضو نسمع سمر طارق. يعني اغاني لذيذه، حوده عجباني جدا سوفر، وسمر طارق عجباني جدا. وانتوا قولوا لي والنبي رايكم برضو، احب اعرف ارائكم جدا ومهمه جدا بالنسبه لي جدا.
1: سمر طارق على انرجي ليالي.

من بقى الاغاني الخطيره والظريفه واللذيذه والجديده لانج ناصر وزيد خالد. واللذيذ قوي في موضوع ان انا حبيت ناصر لوحده وزيد خالد لوحده وهما مع يعني بحس قوي ان كمان كلمه السر بتاعت اغانيهم الارينجر اللي هو احمد ضياء. فانا حبيتهم هما اتنين بسبب يعني ان انا كنت فاكره ان انا حبيتهم بسبب احمد ضياء, وبعدين حبيت اغنيتي جدا جدا جدا وحبيتهم سوا برضو قوي, وال يعني اختلافهم كده لذيذ. وكنت فاكره ان هو احمد ضياء لحد ما لقيت ان هو مش احمد ضياء خالص, ده باش مهند. فانترستينج والله عندنا ارينجرز خطار ولوزاز ومحتاجين نركز.

طب ده طالما جبنا بقى سيرة احمد ضياء، ما نسمع ادريسي اغنية توزيع احمد ضياء طبعا فيتشرينج احمد ضياء، فيلا نسمع ادريسي ونرجع نكمل كلامنا تاني. 92100 رقم الاس ام اس، وعايزين نسمع ايه؟ في كذا حد النهارده يسمع بيونسي.

0: لعبتها.
1: انا احب الناس اللي مركزه معايا قوي كده ايه وبالدي جي معايا تعرف احنا فين فيقولوا لي يلا نسمع ايه. علي لوكا جدا طبعا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 ساعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الـ11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أميرت بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيرة وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: طيب احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس، وبعدين في رقم غير الرقم غير الرقم. في بجد تلاقيت النهارده طالبين بيونسي، انا مش عارفه ايه الموضوع ده، مش فاهماه. وفي حد طالب بيونسي وعايز اني اغنيه اف وير بوي، يعني رقم اخره 621، عايزين بيونسي اف وير بوي، ورقم تاني بلاي بيونسي بليز. هي مثلا منا او وائل كانوا مثلا بيكلموا معاكم في موضوع بيونسي، مصادفه غريبه قوي ان انتوا تيجوا كلكم ارقام مختلفه تطلبوا بيانسي فجاه. بس حاضر، عنا الاثنين وايفا وايا بوي از ا فيري نايس سونج ونوستالجيك جدا، هنشغلها عادي جدا. حاضر، بس عايزه افهم ايه الحوار ده، يعني فاهمين يعني متجننونيش كده. في 3 4 5 مسجز طالبين يسمعوا بيانسي، فايه ايه الحوار؟ الو الو، وينك يا زهره؟ وينك؟ لو ينفع بعد اذنك يا ريت انغام نفضل نرقص. لا ينفع اشغل الو الو وينك عادي لو حبيبها، بس انغام والله حد طالبها من بدري، انا ما كنتش بس لاقي لها المكان المناسب، بس هنسمعها كمان شويه. هي ما جابش سيرتي ومن اول والله، فيعني ايه معلش يا ياسو، تختار حاجه تانية علشان انا واعده بما جابش سيرتي. احنا لسه مكملين معاكم، وقولوا عايزين تسمعوا ايه ونظبط المود، وعندنا اخبار كتير عايز اقولها لكم. بس عايزه امسي على الاكرم جدا جدا واقول لكم سنه وهو طيب، ونعمل له ديديكيشن كمان.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيد.

ممكن يكون في خبر جديد عنها مثلا فخلى الناس عايزه تسمعها، ممكن يا محمد مش عارف يعني، مش عارف والله مش عارف، انا حتى ما اعرفش يعني، مش حاسه انها ترند او حاجه، لعله خير انت فاهم. حاسه ان انا عايزه اتكلم بيونسي اطمن عليها. والله سيرتها جت كتير. طب هنسمعها اكيد، بس اكيد برضو مش عارف نسمعها في الساعه دي، لان احنا دلوقتي حالا هنلبي نداء عيني من اول الحلقه ان هو نفسه يسمع حد، نفسه يسمع انغام ما جابش سيرتي، فهنسمع انغام ما جابش سيرتي، والساعه جايه غالبا هنسمع بيونسي على طول، وهحاول انا ابحث في موضوع بيونسي لاشوف ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، ليه بيونسي فجاه مطلوب من 5 أشخاص مختلفين، إيه اللي بيحصل هنفهمه. حاجة

0: ما جابش سيرتي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس الساعة.

نسمع نسمع لايف وير بوي برضو طلبت يعني بوضوح وصراحه من حد يعني في كذا حد قال انا عايزين نسمع بيونسي وحد بقى هو حسب الموقف وقال عايزين نسمع ايفا وير بوي فتعالوا نسمع ايفا وير بوي لبيونسي ونرجع نكمل كلامنا تاني وما لقيتش اي حاجه تدل على ان يعني في حاجه مفيش حاجه عن بيونسي فخير بقى ان شاء الله ان شاء الله خير

يسوس وموضوع بيونسيه ده انه بيبقى فيه مجموعه ناس عاملين حاجه شبه الالترس بيمسكوا بقى برامج الراديو المشهوره ويطلبوا المطرب ده علشان يجيبوه عشان يحبوه يعني اسمه او يحيوا اسمه وعايز اسمها فوش قديم او اي حاجه لذوقك بقى يعني ما اعتقدش ان ده اللي حاصل هنا بصراحه بعدين التريس بيونسي برضو يعني فاهم عايز يعمل كده ليه هل بيونسي نازله بحاجه في رمضان يعني مش عارفه ايه الحوار ده بس ماشي حد عايز اسمه براين ادمز انتوا ودونا في حته ما بنروحلهاش كتير برضو وده اللي عاجبني الاسبوع ده انا ماشي وراكو حاضر براين ادمز بعد سيلين ديون ايه رايكم يلا على طول 92 رقم الاس ام اس

عايزين ما نطلع من الحته دي، فاهمين قصدي؟ نروح احنا بقى عايزين نرجع منها، بس ماشي يعني احنا بنعملش كده كتير خالص، فقلت برضو ايه يلا بينا، انا ماشيه وراكو وجوينج وذ فلو جامد يعني. بس مايكل بوبليز يعني خلاص اخر اغنيه انجليزي معانا النهارده، وهنرجع بفاصل بقى لازم تقولوا لي ايه، لازم تقولوا لي فاهمين نرجع بجورج واسوف حاجه حرشه كده، هتجننوني معاكم، بس انا مجنونه خلقه، فيلا بقى مع بعضينا حبيب قلبي مايكل بوبلي.

هروشي هروشي على الحلاوة. يعني برضو وديتونا في حتة لذيذة يا جماعة، بنسمع مزيكا حلوة جدا جدا جدا وحاجة في منتهى اللذيذة. طب دلوقتي عايزة أمسي على دكتور روبي جدا، صديقي الصدوق وولاده طبعا حبايب قلبي اللي معاه في العربية، هنونة هنا وفريد وناني زيزات. هو ناني زيزات والله هو طالب ان هو يسمعك حاجة مفرفوشة، بس احنا في حتة معينة جدا، فيعني أتمنى ما تعمليش مشاكل بعد الأغنية دي، وربنا يعينك إن شاء الله على العيال ويعيننا كلنا على بعض. 92 رقم الاس ام اس.

يا شيخة بقى يا شيخة بقى، نفسي بيروح معاها وانا بسمعها. بس 92 رقم الاس ام اس خطيرة خطيرة. هننهي بايه؟ ما تقترحوا كده بسرعة، يلا بينا.

0: المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: اسمع من العيار السويسري لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش بس تخيل لو ما عندكش يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الذهب سويس جولد الذهب السويسري في مصر لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: شكلي كده شغل لكم اغنيه من الاغاني الجديده لانج على انرجي بقى بعد الفاصل. بما انكم ايه مين تدوني حاجات يا اما شغلناها يا اما ارتست تانيين شغلنا لهم اغاني قصدي يا اما حاجات مش لايقه برضو على المود العام. فمش عارفه بقى ابقى ديكتاتوريه النهارده وشغل انا اغنيه جديده وهم منها تعرفوها. هنشوف عامه لسه قدامنا

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني انا ما تحاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش
0: تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

حدي بيبصي لي انت بتفضل تعمل زي الجيلي ما بشوفش حد انا اوريدي يا اشيله في عيني ليه عزني انا جنب شطاني وبيوزني ما زملش زي اللي يزقني فكرني بنفسك مين قلتلي يا ما تجيش معايا بعلو صوت

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

طالب A مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا، فقضا اخف من قضا على انرجي 92.1. المزيكا لعبه انرجي كل يوم بقى وكل وقت وكل ثانيه، ولكن 2 و3 و4 من 12 ل2، فهنا جه وقت محاربه الاكتئاب. اي حد مكتئب بقى، اي حد جنبي حد مكتئب، عندك مجرد فسه حسه فاهم هقة كده من الاكتئاب، يبقى الحل جالك من الساعة 12 للساعة 2 ساعتين. اولا نسمع مزيكا باذن الله، ربنا يوفقنا ونكون حلوة. ثانيا هنتكلم مع بعض ونسمع صوت بعض ونهزر ونهق ونمق، هو ده الكلام الحمصي اللي بيخلينا زي الفل. وكمان تقدر تبعت لي على 92.100 اي رسالة نفسك فيها بقى، تطلب اغنية، تقول لي مودك عامل ازاي، وانا هستقبل تليفونات النهاردة. انكم كلكم وحشتوني جدا جدا جدا، فكلموني على 38 35 177 178. ولكن ايضا مش هننسى رقم الرسائل 92.100، بعتوا لي بقى ايه النهاردة، موتكو عامل ازاي، بداية الاسبوع بالنسبة لكو عاملة ايه، مين النهاردة اكل، يعني ده ايه، شاركونا كده، شاركونا. ويلا بينا نبدأ مع بعض كده، وهبدأ معاكو بشريين النهاردة، اغنية جديدة على انرجي. يلا بينا يلا بينا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلدني انا ما تحاولش لو هم سمك بسريع احنا هنا سمك القرش.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
3: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 لـ 4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لسه مكملين معاكم فوضى خف من قضى، والنهارده هبدا كلامي معاكم من الحصه الفاضيه. ايوه الحصه الفاضيه اللي كانت بتجيلنا كلنا في المدرسه، وكنا بنقعد نغني وننبسط لما نسمع بس كلمه اصل المستر غايب النهارده. يا خراشي يا ناس، يا الجمال ده، ايه الحلاوه دي؟ تحس بقى ان احنا اخدنا كاس العالم، فاهم؟ وصلنا كاس العالم في الاداء ده، تحس ان انت خلاص انا مش عايز حاجه من الدنيا، انا اخدت حصه احتياطي. نقعد بقى نفكر هنعمل ايه في الحصه دي. يا ترى هننزل الملعب ونلعب كوره، يا ترى هننزل الملعب ونلعب كوره، ولا بقى هننزل الملعب ونلعب كوره؟ تقعد بقى تدور وتفكر والدنيا، وفي الاخر فجاه يجي لك من حيث لا تدري، يخش كده مدرس لغه اساسيه يقول لك انا قررت هاخد الحصه دي عشان نكمل المنهج. ان ان ان سيبونا ننبسط، احنا بنخش في احتفالات وافراح ما بتكملش 3 4 دقايق. انا اتكلم مع بعض عن الحصه الفاضيه، وكنت بتعمل فيها ايه، وكنت بتستنى ايه اللي يحصل فيها. ومعانا اول تليفون. يا باب
1: يا قضى، صباح الورد على عيونك.
0: صباح الجمال والدلال، عامل ايه يا حبيب قلبي؟
1: زي الفل، انت منور الدنيا بحالها، وليك وحشه كبيره، وبتغيب علينا تغيب وبترجع كده بالحلاوه وبالجمال.
0: انا ما بغيبش، انا موجود، بس ساعات برفع التليفون مش بقى كداب عنك.
1: صحيح،
0: ساعات بحس ان احنا محتاجين ايه، نتواصل على الرسائل.
1: صحيح، بسمعك دايما، وتفوق كده دايما تلفزيونيا يعني واذاعيا.
0: يا حبيبي ربنا يبارك لك،
1: ودايما كده منور الدنيا بحالنا.
0: قول لي بقى، كنت بتستنى الحصه الفاضيه دي ولا لا؟ عادي
1: زمان وانا صغير
0: كنت بحلم اخد حصه فاضيه.
1: كان دايما يبقى انت عندك حصه، انت كنت ممكن تبقى صدفه انك الحصه دي انت ما انتش حاببها، او ان الماده ديت انت ما انتش حاببها، وانت ما بتحبش، او المدرس اللي بيديك ما بتبقاش حاببها، وتيجي فعلا الحصه الفاضيه دي كانت بتبقى احلى حاجه، ان هو يغيب او يبقى في عنده ظروف ما بيبقاش موجود. فكنت دايما بقى ايه، اول حاجه بتبحث عنها انك بتنزل تحت في قلب الملعب بقى تلعب كوره.
0: كان بيحصل، كان بتنزل في الحصه الفاضيه الملعب؟ عمره ما حصلت معايا، كانوا بيقولوا لنا حصه فاضيه نحتفل، اخرنا
1: تمام
0: نرسم، يلا نرسم.
1: لا احنا كنا ننزل، بس بقى ما كنتش مشغولك، الحلو ما بيكملش، كان يجي مدرس يقول يلا لموا الورق اللي في الفوش
0: ويا لهوي بقى لو الحصه دي بعد الفسحه فالارض كلها بايظه.
1: ايوه تنزل بقى لم الارض كلها ولم الورق ده كله، ممكن يجي مدرس
0: لو عطشان.
1: ايوه وانت بقى عمال تجري وبتلم، انت عايز تلعب كوره بقى،
0: بتلم بسرعه عشان تلحق تلعب.
1: ما انت لو ما لمتش مش هتبقى، وممكن يظهر لك مدرس تاني يبقى عايز طلب مثلا، ياخد 2-3 كده يقول لهم مثلا تعالوا اعملوا كذا، او في مثلا هتقولي طلب من بره. فكان دايما الحس تحس ان هم ايه مستنيين انك انت نازل يعني، وحصه بديله. لا تعالى بقى
0: تعالى لي انت عارف انت عارف اللعبه بتاعت الاجوان اللي هي بنعملها بالورق، وبنعمل كوره من ورقه ونقعد نلعب بايدينا.
1: صحيح،
0: دي كان بصراحه بتكون البديل الاكثر حلا في الحاجات دي.
1: صحيح، كانت هي بتبقى حلو، كنت بتوجد حلول بقى، كنت ممكن تقعد مع زمايلك بقى لو ما رضوش بقى تلعب بقى، تشوف اي لعبه كده مع زمايلك تقعد تلعبها.

0: لكن برضو كان حد يخش عليك.
1: هو مش بيضايقني, هو عايز يريح دماغه
0: بالظبط. فكان يقول لك اقعد ساكت. طب يا عم ما خليك تحت وسيبنا, ولا خليك بره وسيبنا وريح دماغك.
1: بس كل الحاجات دي اهون من لما يخش مدرس بقى في ماده اساسيه تانية. مدرس مثلا لو مدرس العربي غاب وان جاي مدرس الدراسات يقول لك انا هاخد الحصه دي عشان نكمل,
0: هاخد الحصه ويشرح فيها
1: ويشرح ويدي واجب.
0: صحيح بالظبط. وممكن ما تبقاش الجدول دوت موجود عندك,
1: ما فيش النهارده جغرافيا, ما فيش دراسات اجتماعيه
0: بالظبط. ممكن ما يكونش معاك الكتاب مثلا او الكشكول اللي انت بتنقل منه, فكان يقول لك افتح اي كشكول ولا اقطع ورقه مش عارف من اي كشكول
1: واكتبه. انا كان ممكن اعمل اي حاجه غير اقطع ورقه من الكشكول دي.
0: لا كان يتقال لك اقطع ورقه من قلب كشكول واكتب دوت وما تروح بقى انقله عندك في الكشكول.
1: لا كان ممكن ماما ما تدخلنيش البيت
0: انا
1: اقطع ورقه من الكشكول.
0: ايوه عشان تكتب الحصه, ما هي الحصه مش مجدوله عندك في ضمن الجدول.
1: لا يا باشا انا بسيب صاحبي يقطع الورقه, هو الوحش الفاشل والفاشل النوتي, وانا بقى اروح بالليل اخدها منه.
0: لا احنا ما كانش حد بيضربنا, كنا بنقطع عشان نجنين. احنا كنا هندور فين على زمايلنا ونقعد نقول له هات الكشكول ويقعد بقى
1: الكشكول. ما انا هكتب النهارده, او كنت ساعات برضه عشان ما بقاش كداب اكتب في ظهر كشكول تاني.
0: صحيح
1: من الناحيه الثانيه, بس مش هقطع بقى. ما انا هقطع ازاي؟ ما انا لو قطعت هتقطع من الناحيه الثانيه.
0: صحيح كنت
1: بس خلاص بقى.
0: صحيح. فانت كنت بتقطع ورا زي ما بقول لك, او فعلا في الاخر كده في اخر الكشكول في الدار كنت بتكتب في اخر صفحه معين. بس المهم انك ما انت كنت ممكن تروح لزميلك دوت يقول لك لا مش مديهولك. انت عارف بقى في بعض
1: لا لا لا لا لا ده انا كنت مسيطر برضه ما غلطتش. لو عارف كنت ساعات برخم على حد بس ممكن تديني ورقه.
0: تمام.
1: اقول لحد ممكن ورقه. فكان الرد بيكون ايه؟ هلا انا معدي النص. معدي نص الكشكول. الكلمات دي الجيل الجديد ما يعرفهاش, يعني معدي نص الكشكول ده.
0: ما انت كنت عامل حلقه الاسبوع اللي فات على الكلمات
1: الجديده. وما حدش تقريبا بيعدي النص دلوقتي.
0: لا ما بقاش بقى نص دلوقتي بقى. لا
1: كشكول سلك بقى.
0: لا ما بقاش بقى حد حتى اللي بياخد حاجه
1: من الايباد بيعلمه على الايباد.
0: بيعلمه على الايباد. وما بقاش بقى احنا الحقيقه كان احلى فتره تعليم والحقيقه, وكانت ذكريات جميله. الواحد مهما بيفتكر ومهما بيقعد كانت ذكريات حلوه وجميله
1: جدا. ده اصلا الذكريات مع السبوره في حد ذاتها عايزه حلقات.
0: صحيح.
1: فكره نوع ده نوع التباشير ده محتاج سيزن كامل.
0: صحيح.
1: فكره المدرس بتاع العربي بيحب نوع التباشير اللي مش عارف ايه الطبي. انا مش عارف مين اللي اقنعه ان في تباشير طبي.
0: صحيح. ومع ان التباشير العادي كان جميل جدا وكان كتابته حلوه وكان
1: بنشوفه احسن. انا بشوفه احسن
0: بالظبط. الطب ده على فكره كان مجهد للعين جدا وكان متعب, وخاصه بقى لو في مدرس ايه بيخاف شويه على الحاجات على الفلوس.
1: ده بالراحه
0: كان يكتب. شفت الخط الرفيع جدا انت ما تبقاش شايف.
1: لا ما المدرس ده بقى ده مدرس الحسوك سنه. أيوة. اللي كان بيجيب قلم بلاستيك كده بيحط فيه التباشيره عشان ايديه ما تلمس التباشيره.
0: صحيح. كنت لا احنا كنا بنعاني بصراحه, كانت معاناه. انما التباشير اللي هو كان عادي الجير دوت كان جميل
1: وما اعرفش اكتر منه. كان مرمي في المدرسه.
0: ويا سلام بقى كان يجي لك السبوره كانت تبقى ناعمه شويه يقول لك انا لازم اجيب قلم اللي هو اللي انت القلم الطبي ده ونكتب. كنا لا كانت معاناه الحقيقه. كانت ذكريات مرهقه الحقيقه ومتعبه. دلوقتي
1: والمدرس يقول لك انا مش همسح السبوره, حد يمسحها عشان التباشير ما يقعش عليا.
0: بالظبط. ايوه كنا نطلع وحد يطلع يقول لك اكتب لي التاريخ فوق بقى. لو مدرس ولا مدرسه قصيرين كده شويه مش طايقين السبوره يقول لك اطلع اكتب التاريخ فوق.
1: ايوه.
0: وكان اطلع امسح السبوره. وفعلا كنا بنمسح السبوره الهدوم بتاعتنا فعلا
1: بتبقى جميله.
0: كانت بتبهدل وكنا ومهما تخبط وتنضف
1: ما كانتش بتنضف. طب اسالك سؤال بقى مهم جدا.
0: اتفضل.
1: سؤال مهم جدا. في لون من التباشير كان ما بيلقش على السبوره. لون احمر.
0: ايوه
1: كنت بتشوف منه. انا اللون الاحمر ده كان السبوره خضراء. انا سبوره عندي في مدرسه كانت خضراء.
0: تمام.
1: في ناس كانت عندها سودة.
0: تمام.
1: انا عندي كانت خضراء. فانت جايب احمر على اخضر انا مش شايف.
0: هو الاحمر في السبوره بس. الاحمر عموما انا ما بهوهوش يعني ما إيه اللون الاحمر عموما في العموم كده. فحتى في كل حاجه حتى في اللبس ممكن تلاقي الاحمر برضو.
1: لا ليه ما انت لو عندك تيشرتايه كده في الاوف فاهم الاحمر اللي فاتح سنه.
0: لكنه ما بيبقاش مستساغ بشكل كبير.
1: مش عارف
0: انا مش عارف ليه يعني. ممكن اكون انا والله ممكن
1: استاذ إيهاب خلي بالك ان انرجي اللوجو بتاعها احمر.
0: والله احنا نحب الاحمر من هنا وجاي.
1: احنا نحب الاحمر واللي بيحب الاحمر.
0: لا احنا بنحب الاحمر ونموت في الاحمر عشان انرجي بقى.
1: يا باشا ربنا اشغلك النهارده يا بوب.
0: شيري انت كنت مشغل شيرين تبع انت شغال راغب علامه قلبي عشقا كم
1: من ممكن بقى. من عينيا الاثنين نورتني يا بوب
0: ونورت الدنيا بحاله. ونسمع الصوت دايما على الخير.
1: ربنا يخليك. وانتوا كمان كلموني على 38 35 177 178.

0: انا معايا تليفون او تليفونين بقى صراحه، انا اكثر القاعده واخد تليفونين مع بعض عشان تليفونين غاليين جدا جدا جدا على قلبي، من اكتر الناس اللي بحبها وبحترمها استاذه عزه واستاذه سهى الحبايب. يا مساء الفل.
1: يا مساء السعاده عليك يا قدير يا مسكر.
0: عاملين ايه؟
2: الحمد لله
1: والله احنا بخير طول ما احنا بنسمعك بخير وشايفينك على التلفزيون زي الفل.
0: ربنا يخليك
1: على اكمل وجه واحلى برنامج بنتفرج عليه، يبقى احنا كده مبسوطين تمام التمام.
0: بصي بصي استاذه سهى ايه،
2: انا كمان
0: قولي
2: وامانه كمان انا بحب طليتك ربنا يحفظك
0: وجوزك
2: كمان والله،
0: والنبي سلمي عليه جدا.
2: حاضر والله العظيم كل يوم يقول لي انا بتفرج عليه، انا لما باجي احول وانا موجوده هنا يروح يقول لي اقول له انا ما اسمع قاضي، يقول لي لا ما انا اتفرجت عليه.
0: ربنا يخليك. ماشي.
2: والصبح طبعا انا بتفرج بقى في الاعاده بقى عشان انا ساعات بقى ايه.
0: والله ربنا يخليكوا ليا، والله العظيم ربنا يخليكوا ليا.
1: يحفظك ربنا يا ابني يا رب يا رب، ابعد عنك اي حاجه وحشه ويحفظك لاولادك ويفرحك بيهم
0: جميعا جميعا يا رب.
2: يا حبيبي يا رب.
0: انا بقى بتكلم النهارده عن الحصص الفاضيه زمان في المدرسه.
2: اه.
0: وكمان عايز اتكلم معاكوا بقى في جزء تاني في الوقت الفاضي، احنا روحنا للحصص الفاضيه وتدينا للوقت الفاضي. انا عارف ان في واحده من اللي بتسمعني منكم انتوا الاثنين ما بتكره الوقت الفاضي.
1: انا عشان بيكنسونا الفصل.
2: لا انا لا انا ما كانش
1: انا كنت بهرب.
0: استني يا استاذه عزه استني هنجيلك. خلينا نشوف استاذه سؤال اللي بتكره الوقت الفاضي، ان هي لو لقيت نفسها قاعده فاضيه ممكن تقوم تهد العماره وتبنيها.
2: اه فعلا هو ده اللي بيحصل.
0: طب وذنب السكان ايه؟
2: بصي انا مش بعمل كده، انا اساسا بعمل بقعد اغير في الشقه. اعمل حاجه
0: امي امي بتعمل كده والله.
2: اه والله كده، اصل انا هقول لك ايه، انا بس هقعد اعمل ايه، انا طبعا ايه ربنا يا رب يهدينا جميعا
0: يا رب.
2: اقعد استغفر كده وانا بستغفر اقعد بقى ايه اخلص اللي ورايا، بحب انا بقى اعمل الحاجات دي لان عارف بقى الاستغفار بيخليك تخلص بسرعه.
0: طبعا
2: ربنا يهدينا جميعا يا ابني والله الحمد لله. بس هو هنعمل ايه، بصي انا ست كبيره وقاعده فاضيه،
0: فانا مين اللي ست كبيره يخليني. ست شابه
1: كل شويه تقول ست كبيره حسستنا ان بس عكاز في حاجه.
2: لا لا مش للدرجات.
0: بصي انا مثلا كنت لو غبت عن البيت شويه برجع ممكن ما اعرفوش.
2: اه
0: امي ربنا يديها الصحه. اه امي ربنا يديها الصحه تلاقي ايه فجاه جابت الكنبه ناحيه البتاع والنيش ناحيه المش عارف ايه وتقول لها ايه رايك، ولازم اقول حلو.
2: ايوه طبعا.
0: ليه لازم اقول حلو تعرفي؟
1: دي علشان تكبر بخاطرها.
0: ما طبعا دي حاجه طبعا. آه بس لازم اقول حلو عشان لو وحش طب خلاص رجعه زي ما كان.
2: اه انت اللي
1: كمان ممكن تبدل السراير. بص بقى اقول لك على الحركه اللي بتعملها، ممكن تبدل السراير وانت نمت على نومه خدت عليها مثلا ان السرير محطوط في المكان ده. آه. تيجي بالليل تيجي تقوم من على السرير تحس ان انت تايه، تقعد تفكر كده وانا فين؟ على ما تستوعب الموقف وتستوعب ان السرير هو اصلا منقول من المكان غير المكان.
0: اه لا لا الامور بس والله ربنا يديك الصحه.
2: يا رب
0: ويدي كل الامهات الصحه. نروح بقى للاستاذه اللي بتقول لك انا كنت بزوغ دي.
1: اه
0: بتزوغي فين يا استاذه عزه؟
1: والله العظيم كانت تقول لك ايه انتوا قاعدين حصه فاضيه يلا كل واحده اللي تخلص الفصل واللي تمسك السبوره تلمعها، وانا عايزه السبوره دي.
0: ايه تمسك السبوره تلمعها دي يعني ايه تمسك السبوره؟
1: تمسك البشاوره لا تمسح السبوره.
0: اه ماشي.
1: وطبعا ايه طبعا انت قلت اللون الاحمر دوت فالتباشير الاحمر ده كان غبي قوي.
0: عماني اتعميت
1: التباشير وفي تباشير ازرق يعني شوف الغباء
0: ازرق
1: كلمه الغباء. اه
0: على طب ازاي يعني اه كان في ازرق فعلا
2: هو لبني لبني. اه
0: ايوه صح
2: لبني
1: ماشي بس لبني بس غامق يعني كلمه الغباء يعني طب ايه ده طب فين ماله التباشير الجر الابيض.
0: هو كان حلو لما مدرس الجغرافيا يرسم الخريطه فيلون دي حلو.
2: اه
0: غير كده الابيض
1: لكن السبوره تبقى سمراء والتباشيره بيضاء. تبص بقى تقرا كده الكلام يا سلام على الجمال وعلى كام على السبوره بقى شكل جميل.
0: في جيل جديد ما يعرفش التباشير ده.
1: لا موجود التباشير على فكره
0: في جيل كتير ما لا
1: في جيل الالام. اه بالالام اللي هي
0: في مدارس كتير جدا او خلاص تقريبا كل مدارس يا اما وايت بورد بيكتبوا بقلم ماركر.
2: اه اللي هو قلم السبوره ده.
0: اه ده بقى في كمان مدارس الشاشات الالكترونيه زي الايباد كده
2: بقاش على ايامنا خلاص. احنا خلاص بقى الموضوع بتاعنا الموضوع ده خلاص بقى مش بقى على ايامنا دلوقتي يا قضى.
0: اه لا
1: المهم بقى نعمل لهم ايه بقى
0: بس انت عارفه يا عزه ما بقاش في حد بيمسح السبوره بزرار بيدوسوا زرار يخليها اتمسحت.
1: ما انا بص بقى انا اقول لك ايه اعملوا كنوس البتاع انا اعمل لهم ازاي. طب استنى ثانيه واحده بس اجيب حاجه من هنا واطير. ما انا الم لكم ورق ايه واكنس لكم مين ما
2: هو كانوا. بص يا قضى هو كان زمان كانوا يقولوا لنا ايه لموا الورق اللي في الحوش
0: كلنا يعني ياما لميت ورق
2: اعملوا كده ولموا الورق ونضفوا. انا بقى بص كنت بعمل ايه
0: قولي.
2: كنت اعمل نفسي ان انا بلم الورق واروح اقعد في الفصل اللي جنبينا واقول لهم معلش اصل المستر مش موجود وانا جاي استفاد من الحصه.
0: يا على العلم.
2: شفت بقى
0: انا جسمي اشعر اهو.
1: اعمل ايه بقى؟
2: واروح قاعده بقى اقعد واخلص بعد ما الحصه تخلص اروح ايه وامشي، وبعدين تيجي المستر يقول لي انت كنت فين؟ اقول له انا كنت بلم الورق اهو، وبروح باخد الباسكت برميه في هناك
0: اهو. انا بعمل كل حاجه يا ظلمه.
1: انا كنت باخد مصروفي وعندنا كان في حاجه اسمها فراشه في المدرسه.
0: حاجه اسمها فراشه؟ هي في حاجه اسمها في ايه؟
2: هي اسمها فراشه.
1: فراشه يعني خدي حاجة سعديه اديها المصروف عشان هي تكنس الفصل. انا اكنس مين؟ انا مال انا
0: ومال دي مصروفك؟
1: اه
0: لا انا ممكن اكنس انا واخد مصروف الناس عادي. لا ممكن اجي اكنس واخد مصروفك.
1: مكنس بقى تكنس بقى. وكان الديسكات كان فيها الدراج بتاعتك.
0: طب مصروفك كان كام؟
1: كان كنت باخد 5 جنيه.
0: ايه
2: ايه ده ايه ده ايه ده انت غنيه قوي.
0: 5 جنيه في الايه؟
1: والله العظيم 5 جنيه
0: في الايه؟
2: لا
1: في اليوم طبعا.
0: ما تهزريش يا عزه.
1: اقسم بالله
0: عزه 5 جنيه في اليوم؟ ايه انا كنت باخد ربع جنيه.
1: عظيم 5 جنيه؟ لا لا لا لا ربع جنيه ليه يا قضا؟ وانت عندك كام سنه يعمل الربع؟
0: والله العظيم كنت باخد ربع جنيه.
2: انا كنت باخد 3 تعريفه بقى يا قضا.
1: 3 جنيه؟
0: أيوة. 4
1: جنيه كده يعني.
0: ده ده, ده ده ده سنه كام ده يا استاذ عزه؟ سنه كام بالتاريخ يعني؟
1: سنه التسعينات.
0: التسعينات ايه؟ 5 جنيه في التسعينات ازاي يعني؟
2: لا لا
1: اه والله.
2: بصي انا كنت بقى بصي انا باخد كام يا قضا؟
1: الحمد لله يعني ربنا ميسرها معانا الحمد لله.
0: ربنا يكرمك.
2: بصي انا كنت باخد كام؟ كنت باخد قرشين. قبل ما اخد القرشين كنت باخد 3 تعريف.
1: ثلاث
2: تعريف؟ ايوه انا صغيره صغيره.
0: انا كنت باخد ربع جنيه وبقى نص جنيه، ولما بقى 75 قرش واخدت الجنيه ده كان حدث.
2: اه
0: انا باخد جنيه.
2: بص انا وصلت ثانويه عامه، انا مش عامه طبعا انا تجار يعني. وصلت للدبلوم كنت باخد نص جنيه.
0: انا في ثانويه عامه كنت باخد 5 جنيه.
2: لا نص جنيه في الثانوي في الدبلوم نص جنيه. وبعد كده بس انا كنت لكل اللي انا بعوزه باخده بس بقى.
0: ماشي. بس المصروف في مصروف وانت نازل المدرسه.
2: المصروف الاساسي نص جنيه.
0: انا مصروفي كان 5 جنيه عشان كنت بركب مواصلات وانا رايح المدرسه وانا راجع، وكنت بوفر المواصله وبتمشى عشان اجيب فطيره.
2: حبيبي يا ابني.
0: لا ما شغاله برضو مش هتريح. الفطيره بالبطاطس دي ما حد
1: احنا طفشانين من البيت وجايين نتعلم. كانت مسؤوله وتعملنا ليه؟
0: هي الفطيره ما هو كان في برضو حد فاتح فرن فرنجي قدام مدرسه ثانوي.
1: فعلا قدامنا بالظبط. اقسم بالله
0: وانا داخل المدرسه يبدا يطلع الفطير السخن اكيد عايز اكله.
2: ايوه
0: هتلاقي المدرسه كلها واقفه طابور بتاخد فطيره ومعانا شويه شيبس.
2: الله عليك.
1: في قرى ان انا بمشي وانا ماشي قدام المخبز بتاع الفطير والحاجات ده بشم الريحه نفسها بتجذبني. اخش اقول له
0: ايه اللي
1: مطلعه من الفرن؟ عارف اقول له انت مطلعين ايه من الفرن دلوقتي حالا؟ اقول له والله يا ابله احنا مطلعين ده او الارنج او صح كده. اقول له طب ماشي هات من اللي لسه طالع اللي انا لسه شمعها ده. الريحه بتبقى يعني يكون في عون.
0: لا اصل الناس دي ذكيه برضو. كان في مكان بنقعد فيه انا واصدقائي في جنبنا محل فول وطعميه.
2: أيوة.
0: الساعه 2 بالليل اول ما نقعد يوم قالي شوية بطاطس. يا خرابي.
2: بص بقى يا قضا احنا المدرسة بتاعتي كان تحتيها واحد بتاع كشري.
0: الله
2: تحتيها.
0: الله
2: والله العظيم
1: كشري في الكيس.
2: والله العظيم كنا ننزل نربط الكيس البلاستيك
1: ويطعم
2: نربطه وننزلهوله.
1: ايوه
2: ننزلهوله وحط لنا فيه سندوتشات الكشري.
0: سندوتش. ايوه ايوه جدعه.
2: ايوه
0: شفتي بقى يا عزه مش كيس ده. أيوة. سندوتش كشري.
2: سندوتش
0: مكرونه.
1: ما وصلتش
2: الكشري.
0: لا ازاي انا ابويا لحد دلوقتي لازم لو في مكرونه او كشري ياخد ربع رغيف كده.
2: وانا كده والله
1: انا وشيف.
2: والله
0: والمحشي
2: ادي له ثلث العمر في السندوتشات.
0: هو الناس بتوع السيده زينب والمناطق بتاعت مصر القديمه كده. ايوه يا عزه. ايوه ايوه يا عزه. ايوه المحشي لازم يحط فيه في رغيف كده كام واحده مع حته. أيوة. شطه وليمونه معصفره. وانت عشت. أيوة انت يا عزه.
2: امال ايه
0: يا ام 5 جنيه انت؟
2: بقول لك ايه
0: قضى الغلابه احنا لو كنا بناكل حاجه. انت معيش النسبه.
2: بصي يا قضى كان زمان انا كنت باخد السندوتشات وكان ايه بنروح بقى نعمل ساعتها في المدرسه
0: تبادل
2: غداوي. غداوه. افتكرها انت دي؟
0: ايوه نفرش البتاع وعشان ناكل كلنا مع بعض.
2: اصحابي بقى يجيبوا حاجه وانا اجيب حاجه. تبص تلاقي المدرسين يخشوا يلاقونه قاعدين وعاملين. ما كنت في الثانوي بقى حط الحاجات حاطين الحاجات دي على الديسكات وقاعدين. يجي المدرس يخش تعملوا ايه يا بلاوي؟ نروح قاعدين بناكل. يخش يقعد
0: ياكل معانا.
2: يقعد ياكل معانا. والله
0: تعرف في الجامعه كنا بنعمل ايه بقى؟ مش في اسم السندوتشات كنا بنجيب فطير مشلتت.
2: الله عليك.
0: ومش وعسل.
2: الله عليك.
0: ونضرب الاكل ده فوق في السكشن قبل المحاضرات. وقابليني لو حد فهم حرف في
2: خلاص تيسنا
0: على اليوم. تيسنا في 19 كوبايه شاي اتشربوا.
1: الاكل اشتغل على الدماغ
0: وانت مش شايف حاجه. وايه شغال لكم ايه النهارده؟
1: انا عايز اسمع طبعا. يمشي معاك عم المجال محمود الليثي؟
0: طبعا يمشي معايا.
1: مش طب ماشي الله يبارك لك.
2: انا بقى عايزه شيرين كلها غيرانه
0: من عينيا.
2: عشان ايه بقى؟
0: عشان كلها غيرانه
2: عشان
1: غيران
2: في التليفون يا ابني.
0: عشان عز غيران مني.
2: بص يا حبيبي بص من ساعه انا ما انا قلت الو معاك والتليفون يا قضم يا بطلش. المشكله ان انا ايه بص اشغله شويه وهم يشتغلوا شويه.
0: والله يا جماعه ربنا بعت لكم حسنات من الهوا.
1: بناخد حسنات على اصل
0: مره. ربنا بعت لكم حسنات من الهوا وربنا يبارك لكم.
1: فاضيه ما لهمش اصلا
0: مالهم. مش هنعمل عزه مش هنعمل زي حد ونجيب سيره حد ملناش دعوه.
2: اقول لك على حاجه روحي قضى ربنا يسعد قلبك يا رب ويرضيك ويبارك في عمرك ويكشيك شر طريقك يا ابني.
0: ربنا يخليك
2: ويخلي لك بناتك
1: على الدنيا والاخره والله
2: ويسعدك بيهم ويخلي لك باباك ومامتك واخواتك ويخلي لك ست البيت اللي منوره بيتك.
0: ربنا يخليك
1: عمر يا رب يا قضى
0: جميعا بقى نطلع كلنا جميعا. نورتوني في هذه
1: عمر يا قضى
0: ما شاء الله دعواتها خليها تدعي لنا
2: حبيبي.
0: المكالمه دي على قلبي زي العسل
2: حبيبي. ربنا يسعد قلبك يا
0: اشوفكم بكره بقى اشوفكم بكره
2: ماشي يا حبيبي. مع
0: باي باي.
1: وفرحك ببنات

والله طالما دخلنا لهذا المود برجلينا مش هقدر اخرج منه بسرعه يعني فاهمين. طالما دخلنا لهذا المود فتعالوا نروح نسمع اغنيه من الاغاني اللي انا اخر فتره معلقه معايا ومش قادر ابطل اسمعها. اي حبيبنا.

لسه مع بعض في هذا خف من هذا بنسمع مزيكا جامدة عشان انتوا اللي طالبينها بعتولي على 92.100 عايزين ايه مزيكا في نفس المود ده يا مانو صباح الفل عليك بعتلي كذا رسالة انا اسف ما شفتهمش هقراهم حالا ونرد على بعض انرجي على طول جالي على 92.100 سلمى قالت لي بص بقى طالما شغلت هذه الاغاني فادينا باب احبك حمو المرشدي اتفضل اتفضل يا باشا اتفضل رجلك اليمين يا باشا اتفضل

طلب مني تراك بقالي كتير ما لعبتوش وهنلعبه حالا، عفروت ومروان موسى برازيلي، يلا بينا.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: كله جديد في جديد ما المزيكا لعبتها كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو علي صوت واخلع البكرة
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1 المزيكا لعبة

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

لسه مكملين مع حضراتكم. مانو كان بيسألني على أغنية شيرين، يا ده هو فعلا كله بقى أكل عيش والحب بقى لقمة عيش وكل حاجة تحولت لقمة عيش. والله بص دي أغنية يا أستاذ مانو، لا يعني فاهم اه طبعا في ناس واخده كل حاجه لانها لقمه عيش، ده مش عيب برضو، ولكن دي اغنيه. لا مش انت مش غلط، ولكن مش كل الاغاني معناها ناخده في الحياه ان هو ده حاجه حقيقيه وراسخه في الحياه وكده. مساء الفل يا ادم، مساء الانوار، والله وحشتنا، وايه العظمه دي، الحلقه غايه في الروعه والجمال، ويا ريت تسمعنا اغنيه حسن الاسمر بعتب عليك يا زمن. وشكرا لكرمك وتمنياتي ليك. شكرا يا استاذ سالم، نورتني وشرفتني، شكرا لرسالتك. بص انا مش عارف عندي حسن الاسمر ايه، ولكن وانت ما وانا بقرا الرساله، والله وانا بقرا الرساله هشوف عندي حسن الاسمر ايه، عشان ممكن الاغنيه انت طالبها دي مش عندنا، فبقاش انا وعدتك ان انا اشغلها وخلاص. حسن الاسمر، حسن الاسمر، في عندنا عامل لك ايه وكتاب حياتي، انت عايز ايه؟ بعتب عليك يا زمن. بتعتب على الزمن ليه بس؟ الزمن مزعلك ليه؟ بص هي مش عندي بعتب عليك يا زمن، فانا هسمعك اعمل لك ايه، ايه رايك؟ تمام؟

0: المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: خلينا نخش بقى في مود جديد وستايل مختلف، وفي نفس الوقت نخش في موضوع كده اخير ندردش فيه. احنا اتكلمنا عن الوقت الفاضي في مدرسة وكنا بنعمل ايه وبتاع. امتع لحظة بالنسبة لك في مدرسة كانت امتى؟ ابعتوا لي على 92.1.

0: اقعد اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

Energy 92.1.